المكانة المحورية التي تتمتع بها تركيا داخل المنظومة الأمنية الدولية. وأوضح جولر أن بلاده ستتولى خلال الفترة المقبلة قيادة قوة الردع السريع التابعة للحلف، كما جدد دعم أنقرة للجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا، واستعدادها لاستضافة جولات جديدة من المفاوضات بين الطرفين. كما أكد جولر أن تركيا تواصل دعم الحلول السياسية والدبلوماسية للنزاعات الإقليمية مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية أمنها القومي وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

سويسرا تحدث قائمة العقوبات على سوريا وتشطب 7 كيانات من إجراءاتها التقييدية. حدثت الأمانة العامة للشؤون الاقتصادية في سويسرا الخميس 18 حزيران قائمة العقوبات المفروضة على سوريا تماشيا مع التعديلات الأخيرة التي أقرها الاتحاد الأوروبي، وشملت التعديلات شطب 7 كيانات بينها وزارتا الدفاع والداخلية وعدد من الأجهزة الأمنية التابعة للنظام البائد، مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على 18 شخصا من المقربين منه والتي تتضمن تجميد الأصول وحظر السفر. وأكدت الأمانة العامة أن الإجراءات السويسرية تأتي في إطار التنسيق مع قرارات الاتحاد الأوروبي بشأن سوريا. المفتي العام في سوريا: ما مر به الشعب من ظلم ومعاناة يتطلب اليوم تصرفا حكيما بعيدا عن الفتن. أكد المفتي العام للجمهورية العربية السورية الشيخ أسامة الرفاعي الجمعة 19 حزيران أن ما عاناه السوريون خلال عقود من الظلم يتطلب اليوم التحلي بالحكمة والابتعاد عن الفتن، داعيا إلى الالتزام بالقانون وترك محاسبة المتورطين للدولة ومؤسساتها المختصة. وشدد الرفاعي على أن المطالبة بالعدالة حق مشروع، لكنها يجب أن تتم ضمن الأطر القانونية، محذرا من اللجوء إلى الثأر الفردي أو أي ممارسات قد تهدد السلم الأهلي، كما دعا الحكومة إلى تسريع إجراءات العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات. وفي السياق نفسه أكدت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية الجمعة 19 حزيران أن محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحق السوريين تمثل حقا مشروعا للضحايا وذويهم، مشددة على أن تحقيق العدالة يجب أن يتم عبر مسار قانوني ومؤسسي بعيدا عن الانتقام. وأوضح عضو الهيئة رديف مصطفى أن المرحلة الحالية تتطلب معالجة الماضي بما يليق بكرامة الضحايا، مع الالتزام بسيادة القانون وضمان المحاكمات العادلة، مؤكدا أن مبدأ عدم الإفلات من العقاب يشكل أساساً لعمل الهيئة.

0: تقدم في إجراءات رفع الحظر الجوي بين سوريا وألمانيا تمهيدا لاستئناف الرحلات المباشرة. أكد القائم بأعمال السفارة السورية في برلين محمد براء شكري الجمعة 19 حزيران إحراز تقدم في المباحثات الجارية مع الجانب الألماني بشأن رفع الحظر المفروض على الرحلات الجوية بين سوريا وألمانيا. وأوضح شكري أن السفارة وبتوجيه من وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني تتابع ملف استئناف الرحلات الجوية مع الجهات المختصة في البلدين بهدف معالجة الجوانب الإجرائية والفنية اللازمة لعودة الرحلات المباشرة. وأشار إلى أن التقدم المحرز قد يفتح المجال أمام خطوات لاحقة تسهم في إعادة تسيير الرحلات بين سوريا وألمانيا بما يخفف أعباء السفر على السوريين ويسهل تواصلهم مع وطنهم وأسرهم. القبض على متورطين بتسريب إحداثيات معسكر للثوار في الدويلة بريف إدلب عام 2020. أعلنت وزارة الداخلية السورية الجمعة 19 حزيران إلقاء القبض على شخصين متورطين بتسريب إحداثيات معسكر للثوار في جبل الدويلة بمدينة كفر تخاريم بريف إدلب عام 2020. وأوضحت الوزارة أن التحقيقات أظهرت نقل إحداثيات المعسكر إلى ضابط في أمن الدولة التابع للنظام البائد ما أدى إلى استهداف الموقع بغارات جوية خلال اجتماع لعناصره، وأسفر حينها عن سقوط أكثر من 100 شهيد وجريح. وأكدت الوزارة إحالة الموقوفين إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. نزوح واسع من جنوب لبنان عقب أعنف غارات إسرائيلية منذ الاتفاق الأمريكي الإيراني. شهد جنوب لبنان الجمعة 19 حزيران حركة نزوح واسعة من قضائي صور وبنت جبيل باتجاه مدينتي صيدا وبيروت عقب سلسلة غارات إسرائيلية وصفت بأنها الأعنف منذ الإعلان عن الاتفاق الأمريكي الإيراني الأخير. وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن مئات العائلات غادرت منازلها بحثا عن مناطق أكثر أمنا بعد الغارات التي استهدفت بلدات وقرى عدة في الجنوب، وأسفرت وفق معطيات رسمية عن مقتل 28 شخصا وإصابة آخرين. وتأتي هذه الغارات بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 4 من جنوده وإصابة 5 آخرين في هجومين منفصلين بجنوب لبنان، بينما أكد حزب الله تنفيذ عمليات استهدفت قوات وآليات إسرائيلية في المنطقة. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يفتتح خط مترو هالكالي مطار إسطنبول ويعلن تشغيله مجانا حتى نهاية تموز. افتتح رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة 19 من حزيران خط مترو هالكالي مطار إسطنبول في الجانب الأوروبي من المدينة. وقال أردوغان خلال حفل الافتتاح إن المشروع سيعود بالفائدة على سكان إسطنبول، معلنا أن استخدام الخط الجديد سيكون مجانا حتى 31 من تموز المقبل. وأشار إلى أن سرعة القطارات تصل إلى 110 كيلومترات في الساعة، مؤكدا أن الخط يوفر مستوى عاليا من الراحة وجودة الخدمة للركاب. جولر، الصناعات الدفاعية التركية تعزز قوة ردع الناتو. أكد وزير الدفاع التركي يشار جولر الخميس 18 من حزيران أن الصناعات الدفاعية التركية أصبحت عنصرا مهما في تعزيز قوة الردع لحلف شمال الأطلسي، مشيرا إلى أن تركيا تعد من أبرز المساهمين في القدرات العسكرية للحلف. وجاءت تصريحات جولر في العاصمة البلجيكية بروكسل على هامش اجتماع وزراء دفاع الحلف، حيث شدد على أن الحلف القوي يحتاج إلى صناعات دفاعية قوية، مؤكدا أن استضافة أنقرة لقمة الحلف يومي 7 و8 من تموز المقبل تعكس المكانة المحورية التي تتمتع بها تركيا داخل المنظومة الأمنية الدولية. وأوضح جولر أن بلاده ستتولى خلال الفترة المقبلة قيادة قوة الردع السريع التابعة للحلف، كما جدد دعم أنقرة للجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا واستعدادها لاستضافة جولات جديدة من المفاوضات بين الطرفين. كما أكد جولر أن تركيا تواصل دعم الحلول السياسية والدبلوماسية للنزاعات الإقليمية مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية أمنها القومي وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

سويسرا تحدث قائمة العقوبات على سوريا وتشطب 7 كيانات من إجراءاتها التقييدية. حدثت الأمانة العامة للشؤون الاقتصادية في سويسرا الخميس 18 حزيران قائمة العقوبات المفروضة على سوريا تماشيا مع التعديلات الأخيرة التي أقرها الاتحاد الأوروبي، وشملت التعديلات شطب 7 كيانات بينها وزارتا الدفاع والداخلية وعدد من الأجهزة الأمنية التابعة للنظام البائد، مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على 18 شخصا من المقربين منه والتي تتضمن تجميد الأصول وحظر السفر. وأكدت الأمانة العامة أن الإجراءات السويسرية تأتي في إطار التنسيق مع قرارات الاتحاد الأوروبي بشأن سوريا. المفتي العام في سوريا: ما مر به الشعب من ظلم ومعاناة يتطلب اليوم تصرفا حكيما بعيدا عن الفتن. أكد المفتي العام للجمهورية العربية السورية الشيخ أسامة الرفاعي الجمعة 19 حزيران أن ما عاناه السوريون خلال عقود من الظلم يتطلب اليوم التحلي بالحكمة والابتعاد عن الفتن، داعيا إلى الالتزام بالقانون وترك محاسبة المتورطين للدولة ومؤسساتها المختصة. وشدد الرفاعي على أن المطالبة بالعدالة حق مشروع، لكنها يجب أن تتم ضمن الأطر القانونية، محذرا من اللجوء إلى الثأر الفردي أو أي ممارسات قد تهدد السلم الأهلي. كما دعا الحكومة إلى تسريع إجراءات العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات. وفي السياق نفسه أكدت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية الجمعة 19 حزيران أن محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحق السوريين تمثل حقا مشروعا للضحايا وذويهم، مشددة على أن تحقيق العدالة يجب أن يتم عبر مسار قانوني ومؤسسي بعيدا عن الانتقام. وأوضح عضو الهيئة رديف مصطفى أن المرحلة الحالية تتطلب معالجة الماضي بما يليق بكرامة الضحايا، مع الالتزام بسيادة القانون وضمان المحاكمات العادلة، مؤكدا أن مبدأ عدم الإفلات من العقاب يشكل أساساً لعمل الهيئة.

0: تقدم في إجراءات رفع الحظر الجوي بين سوريا وألمانيا تمهيدا لاستئناف الرحلات المباشرة. أكد القائم بأعمال السفارة السورية في برلين محمد براء شكري الجمعة 19 حزيران إحراز تقدم في المباحثات الجارية مع الجانب الألماني بشأن رفع الحظر المفروض على الرحلات الجوية بين سوريا وألمانيا. وأوضح شكري أن السفارة وبتوجيه من وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني تتابع ملف استئناف الرحلات الجوية مع الجهات المختصة في البلدين بهدف معالجة الجوانب الإجرائية والفنية اللازمة لعودة الرحلات المباشرة. وأشار إلى أن التقدم المحرز قد يفتح المجال أمام خطوات لاحقة تسهم في إعادة تسيير الرحلات بين سوريا وألمانيا بما يخفف أعباء السفر على السوريين ويسهل تواصلهم مع وطنهم وأسرهم. القبض على متورطين بتسريب إحداثيات معسكر للثوار في الدويلة بريف إدلب عام 2020. أعلنت وزارة الداخلية السورية الجمعة 19 حزيران إلقاء القبض على شخصين متورطين بتسريب إحداثيات معسكر للثوار في جبل الدويلة بمدينة كفر تخاريم بريف إدلب عام 2020. وأوضحت الوزارة أن التحقيقات أظهرت نقل إحداثيات المعسكر إلى ضابط في أمن الدولة التابع للنظام البائد ما أدى إلى استهداف الموقع بغارات جوية خلال اجتماع لعناصره، وأسفر حينها عن سقوط أكثر من 100 شهيد وجريح. وأكدت الوزارة إحالة الموقوفين إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. نزوح واسع من جنوب لبنان عقب أعنف غارات إسرائيلية منذ الاتفاق الأمريكي الإيراني. شهد جنوب لبنان الجمعة 19 حزيران حركة نزوح واسعة من قضائي صور وبنت جبيل باتجاه مدينتي صيدا وبيروت عقب سلسلة غارات إسرائيلية وصفت بأنها الأعنف منذ الإعلان عن الاتفاق الأمريكي الإيراني الأخير. وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن مئات العائلات غادرت منازلها بحثا عن مناطق أكثر أمنا بعد الغارات التي استهدفت بلدات وقرى عدة في الجنوب، وأسفرت وفق معطيات رسمية عن مقتل 28 شخصا وإصابة آخرين. وتأتي هذه الغارات بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 4 من جنوده وإصابة 5 آخرين في هجومين منفصلين بجنوب لبنان، بينما أكد حزب الله تنفيذ عمليات استهدفت قوات وآليات إسرائيلية في المنطقة. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
3: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درعي الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يفتتح خط مترو هالكالي مطار إسطنبول ويعلن تشغيله مجانا حتى نهاية تموز. افتتح رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة 19 من حزيران خط مترو هالكالي مطار إسطنبول في الجانب الأوروبي من المدينة. وقال أردوغان خلال حفل الافتتاح إن المشروع سيعود بالفائدة على سكان إسطنبول، معلنا أن استخدام الخط الجديد سيكون مجانا حتى 31 من تموز المقبل. وأشار إلى أن سرعة القطارات تصل إلى 110 كيلومترات في الساعة، مؤكدا أن الخط يوفر مستوى عاليا من الراحة وجودة الخدمة للركاب. جولر، الصناعات الدفاعية التركية تعزز قوة ردع الناتو. أكد وزير الدفاع التركي يشار جولر الخميس 18 من حزيران أن الصناعات الدفاعية التركية أصبحت عنصرا مهما في تعزيز قوة الردع لحلف شمال الأطلسي، مشيرا إلى أن تركيا تعد من أبرز المساهمين في القدرات العسكرية للحلف. وجاءت تصريحات جولر في العاصمة البلجيكية بروكسل على هامش اجتماع وزراء دفاع الحلف، حيث شدد على أن الحلف القوي يحتاج إلى صناعات دفاعية قوية، مؤكدا أن استضافة أنقرة لقمة الحلف يومي 7 و8 من تموز المقبل تعكس المكانة المحورية التي تتمتع بها تركيا داخل المنظومة الأمنية الدولية. وأوضح جولر أن بلاده ستتولى خلال الفترة المقبلة قيادة قوة الردع السريع التابعة للحلف، كما جدد دعم أنقرة للجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا واستعدادها لاستضافة جولات جديدة من المفاوضات بين الطرفين. كما أكد جولر أن تركيا تواصل دعم الحلول السياسية والدبلوماسية للنزاعات الإقليمية مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية أمنها القومي وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

سويسرا تحدث قائمة العقوبات على سوريا وتشطب 7 كيانات من إجراءاتها التقييدية. حدثت الأمانة العامة للشؤون الاقتصادية في سويسرا الخميس 18 حزيران قائمة العقوبات المفروضة على سوريا تماشيا مع التعديلات الأخيرة التي أقرها الاتحاد الأوروبي، وشملت

التعديلات شطب سبعة كيانات بينها وزارتا الدفاع والداخلية وعدد من الأجهزة الأمنية التابعة للنظام البائد، مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على 18 شخصا من المقربين منه، والتي تتضمن تجميد الأصول وحظر السفر. وأكدت الأمانة العامة أن الإجراءات السويسرية تأتي في إطار التنسيق مع قرارات الاتحاد الأوروبي بشأن سوريا. المفتي العام في سوريا: ما مر به الشعب من ظلم ومعاناة يتطلب اليوم تصرفا حكيما بعيدا عن الفتن. أكد المفتي العام للجمهورية العربية السورية الشيخ أسامة الرفاعي الجمعة 19 حزيران أن ما عاناه السوريون خلال عقود من الظلم يتطلب اليوم التحلي بالحكمة والابتعاد عن الفتن، داعيا إلى الالتزام بالقانون وترك محاسبة المتورطين للدولة ومؤسساتها المختصة. وشدد الرفاعي على أن المطالبة بالعدالة حق مشروع، لكنها يجب أن تتم ضمن الأطر القانونية، محذرا من اللجوء إلى الثأر الفردي أو أي ممارسات قد تهدد السلم الأهلي. كما دعا الحكومة إلى تسريع إجراءات العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات. وفي السياق نفسه أكدت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية الجمعة 19 حزيران أن محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحق السوريين تمثل حقا مشروعا للضحايا وذويهم، مشددة على أن تحقيق العدالة يجب أن يتم عبر مسار قانوني ومؤسسي بعيدا عن الانتقام. وأوضح عضو الهيئة رديف مصطفى أن المرحلة الحالية تتطلب معالجة الماضي بما يليق بكرامة الضحايا، مع الالتزام بسيادة القانون وضمان المحاكمات العادلة، مؤكدا أن مبدأ عدم الإفلات من العقاب يشكل أساساً لعمل الهيئة.

تقدم في إجراءات رفع الحظر الجوي بين سوريا وألمانيا تمهيدا لاستئناف الرحلات المباشرة. أكد القائم بأعمال السفارة السورية في برلين محمد براء شكري الجمعة 19 حزيران إحراز تقدم في المباحثات الجارية مع الجانب الألماني بشأن رفع الحظر المفروض على الرحلات الجوية بين سوريا وألمانيا. وأوضح شكري أن السفارة وبتوجيه من وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني تتابع ملف استئناف الرحلات الجوية مع الجهات المختصة في البلدين بهدف معالجة الجوانب الإجرائية والفنية اللازمة لعودة الرحلات المباشرة. وأشار إلى أن التقدم المحرز قد يفتح المجال أمام خطوات لاحقة تسهم في إعادة تسيير الرحلات بين سوريا وألمانيا بما يخفف أعباء السفر على السوريين ويسهل تواصلهم مع وطنهم وأسرهم. القبض على متورطين بتسريب إحداثيات معسكر للثوار في الدويلة بريف إدلب عام 2020. أعلنت وزارة الداخلية السورية الجمعة 19 حزيران إلقاء القبض على شخصين متورطين بتسريب إحداثيات معسكر للثوار في جبل الدويلة بمدينة كفر تخاريم بريف إدلب عام 2020. وأوضحت الوزارة أن التحقيقات أظهرت نقل إحداثيات المعسكر إلى ضابط في أمن الدولة التابع للنظام البائد ما أدى إلى استهداف الموقع بغارات جوية خلال اجتماع لعناصره، وأسفر حينها عن سقوط أكثر من 100 شهيد وجريح. وأكدت الوزارة إحالة الموقوفين إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات

0: القانونية بحقهم. نزوح واسع من جنوب لبنان عقب أعنف غارات إسرائيلية منذ الاتفاق الأمريكي الإيراني. شهد جنوب لبنان الجمعة 19 من حزيران حركة نزوح واسعة من قضائي صور وبنت جبيل باتجاه مدينتي صيدا وبيروت عقب سلسلة غارات إسرائيلية وصفت بأنها الأعنف منذ الإعلان عن الاتفاق الأمريكي الإيراني الأخير. وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن مئات العائلات غادرت منازلها بحثا عن مناطق أكثر أمنا بعد الغارات التي استهدفت بلدات وقرى عدة في الجنوب، وأسفرت وفق معطيات رسمية عن مقتل 28 شخصا وإصابة آخرين. وتأتي هذه الغارات بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 4 من جنوده وإصابة 5 آخرين في هجومين منفصلين بجنوب لبنان، بينما أكد حزب الله تنفيذ عمليات استهدفت قوات وآليات إسرائيلية في المنطقة. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات، معكم أينما كنتم.
3: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات، معكم أينما كنتم.

0: سامع الكلام إلك يا جارة.
1: حضرتك بتكلم؟
0: نعم. لا غلطان يا بي، عم بقروش بحكي مع حالي.
2: بناجي

0: ماشي ديكلاراسيون الغرام هيدي إلك.
1: انا مش فاهم بتقول ايه.
0: انت ما بتفهم شيء، انا فهمان.
1: فهمان
0: فهمان انا.

beni.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يفتتح خط مترو هالكالي مطار إسطنبول ويعلن تشغيله مجانا حتى نهاية تموز. افتتح رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة 19 من حزيران خط مترو هالكالي مطار إسطنبول في الجانب الأوروبي من المدينة. وقال أردوغان خلال حفل الافتتاح إن المشروع سيعود بالفائدة على سكان إسطنبول، معلنا أن استخدام الخط الجديد سيكون مجانا حتى 31 من تموز المقبل. وأشار إلى أن سرعة القطارات تصل إلى 110 كيلومترات في الساعة، مؤكدا أن الخط يوفر مستوى عاليا من الراحة وجودة الخدمة للركاب. جولر، الصناعات الدفاعية التركية تعزز قوة ردع الناتو. أكد وزير الدفاع التركي يشار جولر الخميس 18 من حزيران أن الصناعات الدفاعية التركية أصبحت عنصرا مهما في تعزيز قوة الردع لحلف شمال الأطلسي، مشيرا إلى أن تركيا تعد من أبرز المساهمين في القدرات العسكرية للحلف. وجاءت تصريحات جولر في العاصمة البلجيكية بروكسل على هامش اجتماع وزراء دفاع الحلف، حيث شدد على أن الحلف القوي يحتاج إلى صناعات دفاعية قوية، مؤكدا أن استضافة أنقرة لقمة الحلف يومي 7 و8 من تموز المقبل تعكس المكانة المحورية التي تتمتع بها تركيا داخل المنظومة الأمنية الدولية. وأوضح جولر أن بلاده ستتولى خلال الفترة المقبلة قيادة قوة الردع السريع التابعة للحلف، كما جدد دعم أنقرة للجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا واستعدادها لاستضافة جولات جديدة من المفاوضات بين الطرفين. كما أكد جولر أن تركيا تواصل دعم الحلول السياسية والدبلوماسية للنزاعات الإقليمية مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية أمنها القومي وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

سويسرا تحدث قائمة العقوبات على سوريا وتشطب 7 كيانات من إجراءاتها التقييدية. حدثت الأمانة العامة للشؤون الاقتصادية في سويسرا الخميس 18 حزيران قائمة العقوبات المفروضة على سوريا تماشيا مع التعديلات الأخيرة التي أقرها الاتحاد الأوروبي، وشملت التعديلات شطب 7 كيانات بينها وزارتا الدفاع والداخلية وعدد من الأجهزة الأمنية التابعة للنظام البائد، مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على 18 شخصا من المقربين منه، والتي تتضمن تجميد الأصول وحظر السفر. وأكدت الأمانة العامة أن الإجراءات السويسرية تأتي في إطار التنسيق مع قرارات الاتحاد الأوروبي بشأن سوريا. المفتي العام في سوريا: ما مر به الشعب من ظلم ومعاناة يتطلب اليوم تصرفا حكيما بعيدا عن

الفتن. أكد المفتي العام للجمهورية العربية السورية الشيخ أسامة الرفاعي الجمعة 19 حزيران أن ما عاناه السوريون خلال عقود من الظلم يتطلب اليوم التحلي بالحكمة والابتعاد عن الفتن، داعيا إلى الالتزام بالقانون وترك محاسبة المتورطين للدولة ومؤسساتها المختصة. وشدد الرفاعي على أن المطالبة بالعدالة حق مشروع، لكنها يجب أن تتم ضمن الأطر القانونية، محذرا من اللجوء إلى الثأر الفردي أو أي ممارسات قد تهدد السلم الأهلي. كما دعا الحكومة إلى تسريع إجراءات العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات. وفي السياق نفسه أكدت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية الجمعة 19 حزيران أن محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحق السوريين تمثل حقا مشروعا للضحايا وذويهم، مشددة على أن تحقيق العدالة يجب أن يتم عبر مسار قانوني ومؤسسي بعيدا عن الانتقام. وأوضح عضو الهيئة رديف مصطفى أن المرحلة الحالية تتطلب معالجة الماضي بما يليق بكرامة الضحايا، مع الالتزام بسيادة القانون وضمان المحاكمات العادلة، مؤكدا أن مبدأ عدم الإفلات من العقاب يشكل أساساً لعمل الهيئة.

تقدم في إجراءات رفع الحظر الجوي بين سوريا وألمانيا تمهيدا لاستئناف الرحلات المباشرة. أكد القائم بأعمال السفارة السورية في برلين محمد براء شكري الجمعة 19 حزيران إحراز تقدم في المباحثات الجارية مع الجانب الألماني بشأن رفع الحظر المفروض على الرحلات الجوية بين سوريا وألمانيا. وأوضح شكري أن السفارة وبتوجيه من وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني تتابع ملف استئناف الرحلات الجوية مع الجهات المختصة في البلدين بهدف معالجة الجوانب الإجرائية والفنية اللازمة لعودة الرحلات المباشرة. وأشار إلى أن التقدم المحرز قد يفتح المجال أمام خطوات لاحقة تسهم في إعادة تسيير الرحلات بين سوريا وألمانيا بما يخفف أعباء السفر على السوريين ويسهل تواصلهم مع وطنهم وأسرهم. القبض على متورطين بتسريب إحداثيات معسكر للثوار في الدويلة بريف إدلب عام 2020. أعلنت وزارة الداخلية السورية الجمعة 19 حزيران إلقاء القبض على شخصين متورطين بتسريب إحداثيات معسكر للثوار في جبل الدويلة بمدينة كفر تخاريم بريف إدلب عام 2020. وأوضحت الوزارة أن التحقيقات أظهرت نقل إحداثيات المعسكر إلى ضابط في أمن الدولة التابع للنظام البائد ما أدى إلى استهداف الموقع بغارات جوية خلال اجتماع لعناصره، وأسفر حينها عن سقوط أكثر من 100 شهيد وجريح. وأكدت الوزارة إحالة الموقوفين إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. نزوح واسع من جنوب لبنان عقب أعنف غارات إسرائيلية منذ الاتفاق الأمريكي الإيراني. شهد جنوب لبنان الجمعة 19 حزيران حركة نزوح واسعة من قضائي صور وبنت جبيل باتجاه مدينتي صيدا وبيروت عقب سلسلة غارات إسرائيلية وصفت بأنها الأعنف منذ الإعلان عن الاتفاق الأمريكي الإيراني الأخير. وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن مئات العائلات غادرت منازلها

0: منازلها بحثا عن مناطق أكثر أمنا بعد الغارات التي استهدفت بلدات وقرى عدة في الجنوب، وأسفرت وفق معطيات رسمية عن مقتل 28 شخصا وإصابة آخرين. وتأتي هذه الغارات بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 4 من جنوده وإصابة 5 آخرين في هجومين منفصلين بجنوب لبنان، بينما أكد حزب الله تنفيذ عمليات استهدفت قوات وآليات إسرائيلية في المنطقة. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
3: راديو صدى الفرات معكم أينما كنتم.
4: معكم أينما كنتم.
5: أنا بعشقك، أنا كلي لك، أنا عمري لك، يا من ملك روحي بهواه، الأمر لك طول الحياة، الماضي لك وبكرة لك وبعد لك، أنا في سهاجي وفي منامي بندهك وبسألك، بتحبني ولا الهوى عمره مزارك، بتحبني ولا انكتب على القلب نارك، قول قول يا حبيبي، قول يا ملك. مع أحدث ما كتب ولحن الموسيقار بليغ حمدي لنجمة هذا الحفل ميادة الحناوي.

0: خليكن على السمع على صدى الفرات. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات.

أردوغان يفتتح خط مترو هالكالي مطار إسطنبول ويعلن تشغيله مجانا حتى نهاية تموز. افتتح رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة 19 من حزيران خط مترو هالكالي مطار إسطنبول في الجانب الأوروبي من المدينة. وقال أردوغان خلال حفل الافتتاح إن المشروع سيعود بالفائدة على سكان إسطنبول، معلنا أن استخدام الخط الجديد سيكون مجانا حتى 31 من تموز المقبل، وأشار إلى أن سرعة القطارات تصل إلى 110 كيلومترات في الساعة، مؤكدا أن الخط يوفر مستوى عاليا من الراحة وجودة الخدمة للركاب. جولر: الصناعات الدفاعية التركية تعزز قوة ردع الناتو. أكد وزير الدفاع التركي يشار جولر الخميس 18 من حزيران أن الصناعات الدفاعية التركية أصبحت عنصرا مهما في تعزيز قوة الردع لحلف شمال الأطلسي، مشيرا إلى أن تركيا تعد من أبرز المساهمين في القدرات العسكرية للحلف. وجاءت تصريحات جولر في العاصمة البلجيكية بروكسل على هامش اجتماع وزراء دفاع الحلف، حيث شدد على أن الحلف القوي يحتاج إلى صناعات دفاعية قوية، مؤكدا أن استضافة أنقرة لقمة الحلف يومي 7 و8 من تموز المقبل تعكس المكانة المحورية التي تتمتع بها تركيا داخل المنظومة الأمنية الدولية. وأوضح جولر أن بلاده ستتولى خلال الفترة المقبلة قيادة قوة الردع السريع التابعة للحلف، كما جدد دعم أنقرة للجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا واستعدادها لاستضافة جولات جديدة من المفاوضات بين الطرفين. كما أكد جولر أن تركيا تواصل دعم الحلول السياسية والدبلوماسية للنزاعات الإقليمية مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية أمنها القومي وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

سويسرا تحدث قائمة العقوبات على سوريا وتشطب 7 كيانات من إجراءاتها التقييدية. حدثت الأمانة العامة للشؤون الاقتصادية في سويسرا الخميس 18 حزيران قائمة العقوبات المفروضة على سوريا تماشيا مع التعديلات الأخيرة التي أقرها الاتحاد الأوروبي، وشملت التعديلات شطب 7 كيانات بينها وزارتا الدفاع والداخلية وعدد من الأجهزة الأمنية التابعة للنظام البائد، مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على 18 شخصا من المقربين منه والتي تتضمن تجميد الأصول وحظر السفر. وأكدت الأمانة العامة أن الإجراءات السويسرية تأتي في إطار التنسيق مع قرارات الاتحاد الأوروبي بشأن سوريا. المفتي العام في سوريا: ما مر به الشعب من ظلم ومعاناة يتطلب اليوم تصرفا حكيما بعيدا عن الفتن. أكد المفتي العام للجمهورية العربية السورية الشيخ أسامة الرفاعي الجمعة 19 حزيران أن ما عاناه السوريون خلال عقود من الظلم يتطلب اليوم التحلي بالحكمة والابتعاد عن الفتن، داعيا إلى الالتزام بالقانون وترك محاسبة المتورطين للدولة ومؤسساتها المختصة. وشدد الرفاعي على أن المطالبة بالعدالة حق مشروع، لكنها يجب أن تتم ضمن الأطر القانونية، محذرا من اللجوء إلى الثأر الفردي أو أي ممارسات قد تهدد السلم الأهلي، كما دعا الحكومة إلى تسريع إجراءات العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات. وفي السياق نفسه أكدت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية الجمعة 19 حزيران أن محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحق السوريين تمثل حقا مشروعا للضحايا وذويهم، مشددة على أن تحقيق العدالة يجب أن يتم عبر مسار قانوني ومؤسسي بعيدا عن الانتقام. وأوضح عضو الهيئة رديف مصطفى أن المرحلة الحالية تتطلب معالجة الماضي بما يليق بكرامة الضحايا، مع الالتزام بسيادة القانون وضمان المحاكمات العادلة، مؤكدا أن مبدأ عدم الإفلات من العقاب يشكل أساساً لعمل الهيئة.

0: تقدمون في إجراءات رفع الحظر الجوي بين سوريا وألمانيا تمهيدا لاستئناف الرحلات المباشرة. أكد القائم بأعمال السفارة السورية في برلين محمد براء شكري الجمعة 19 حزيران إحراز تقدم في المباحثات الجارية مع الجانب الألماني بشأن رفع الحظر المفروض على الرحلات الجوية بين سوريا وألمانيا. وأوضح شكري أن السفارة وبتوجيه من وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني تتابع ملف استئناف الرحلات الجوية مع الجهات المختصة في البلدين بهدف معالجة الجوانب الإجرائية والفنية اللازمة لعودة الرحلات المباشرة. وأشار إلى أن التقدم المحرز قد يفتح المجال أمام خطوات لاحقة تسهم في إعادة تسيير الرحلات بين سوريا وألمانيا بما يخفف أعباء السفر على السوريين ويسهل تواصلهم مع وطنهم وأسرهم. القبض على متورطين بتسريب إحداثيات معسكر للثوار في الدويلة بريف إدلب عام 2020. أعلنت وزارة الداخلية السورية الجمعة 19 حزيران إلقاء القبض على شخصين متورطين بتسريب إحداثيات معسكر للثوار في جبل الدويلة بمدينة كفر تخاريم بريف إدلب عام 2020. وأوضحت الوزارة أن التحقيقات أظهرت نقل إحداثيات المعسكر إلى ضابط في أمن الدولة التابع للنظام البائد ما أدى إلى استهداف الموقع بغارات جوية خلال اجتماع لعناصره وأسفر حينها عن سقوط أكثر من 100 شهيد وجريح. وأكدت الوزارة إحالة الموقوفين إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. نزوح واسع من جنوب لبنان عقب أعنف غارات إسرائيلية منذ الاتفاق الأمريكي الإيراني. شهد جنوب لبنان الجمعة 19 حزيران حركة نزوح واسعة من قضائي صور وبنت جبيل باتجاه مدينتي صيدا وبيروت عقب سلسلة غارات إسرائيلية وصفت بأنها الأعنف منذ الإعلان عن الاتفاق الأمريكي الإيراني الأخير. وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن مئات العائلات غادرت منازلها بحثا عن مناطق أكثر أمنا بعد الغارات التي استهدفت بلدات وقرى عدة في الجنوب. وأسفرت وفق معطيات رسمية عن مقتل 28 شخصا وإصابة آخرين. وتأتي هذه الغارات بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 4 من جنوده وإصابة 5 آخرين في هجومين منفصلين بجنوب لبنان، بينما أكد حزب الله تنفيذ عمليات استهدفت قوات وآليات إسرائيلية في المنطقة. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم

النصيحة هي وجهة نظر أو رأي يقدمه الشخص لمن يحتاجه، يتضمن توجيهات بما ينبغي أن يفعله طالب النصيحة أو كيفية التصرف حيال أمر ما، وتتضمن تقديم معلومات حول الموضوع تتناول جوانب متعددة لم يعرفها الآخرون مسبقا، لتجعل المنصوح ملما بأبعاد الموضوع. والنصيحة بطبيعتها لا تعني إعطاء الآخرين تعليمات أو أوامر حول كيفية اتخاذ قرار ما، فمهمة الناصح الإيضاح والبيان لا الأمر والنهي. ولا بد أن تتوفر في النصيحة إرادة الخير للمنصوح مع إخلاص القصد وصدق التوجه بما يحقق مصلحته في دينه أو دنياه، بعيدا عن التشهير أو الإهانة أو طلب المنفعة الشخصية. وقد كان الأنبياء عليهم السلام أهل نصح لأقوامهم، قال تعالى: وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم. وعن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. مستمعين الكرام، ينسب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله: رحم الله امرئا أهدى إلي عيوبي. وينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: خير إخوانك من أهدى إليك عيوبك. وينسب إلى الحسن البصري: ما زال المسلمون يتناصحون ويتواصون بالحق. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. ويقول عبد الله بن المبارك: المؤمن يطلب المعاذير والمنافق يطلب العثرات. ويقول فرانسيس بيكون: من لا يقبل النصيحة لا يمكن مساعدته. ويقول فرانكلين: النصيحة الجيدة لا تضر حتى لو لم تتبع. ويقول جورج برنارد شو: لا تقدم النصيحة إلا إذا طلبت منك، وإلا فاجعلها قدوة. ويقول كونفوشيوس: الأمين هو من يخبرك بالحقيقة لا بما تحب.

مستمعين الأفاضل، يقول لبيد بن ربيعة العامري: ما عاتب الحر الكريم كنفسه، ما عاتب الحر الكريم كنفسه، والمرء يصلحه الجليس الصالح. ويقول الإمام الشافعي: تعمدني بنصحك في انفراد

ويقول الميكالي الأندلسي: إذا لم تكن لمقال النصيح سميعاً ولا عاملاً أنت به، إذا لم تكن لمقال النصيح سميعاً ولا عاملاً أنت به، سينبهك الدهر عن رقدة الملاهي وإن قلت لا أنت به. ويقول محمود سامي البارودي: إن النصيحة لا تحض على الأذى إن لم تزع، إن النصيحة لا تحض على الأذى إن لم تزع، فاسمع فإن خيرا أصبت فخذ وإن شرا فدع، فاسمع فإن خيرا أصبت فخذ وإن شرا فدع. ويقول ابن عبد ربه الأندلسي: فلئن سمعت نصيحتي وعصيتها ما كنت أول ناصح معصي، فلئن سمعت نصيحتي وعصيتها ما كنت أول ناصح معصي.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل الشعر في النصح والحماسة قصيدة لعمرو بن الإطنابة الخزرجي يقول فيها: ألا من مبلغ الأحلاف عني، ألا من مبلغ الأحلاف عني، فقد تهدى النصيحة للنصيح. ألا من مبلغ الأحلاف عني، فقد تهدى النصيحة للنصيح. فأنكم وما تزجون نحوي من القول المرغى والصريح، سيندم بعضكم عجلا عليه، وما أثرى اللسان إلى الجروح. أبت لي عفتي وأبى بلائي، أبت لي عفتي وأبى بلائي، وأخذ الحمد بالثمن الربيح، وإعطائي على المكروه مالي، وضربي هامة البطل المشيح، بذي شطب كلون الملح صاف، ونفس ما تقر على القبيح، وقولي كلما جشأت وجاشت، مكانك تحمدي أو تستريحي. وقولي كلما جشأت وجاشت، مكانك تحمدي أو تستريحي، لأدفع عن مآثر صالحات، وأحمي بعد عن عرض صحيح. أهين المال فيما بين قومي، وأدفع عنهم سنن المنيح. أبت لي أن أقضي في فعالي، وأن أغضي على أمر قبيح. فإما رحت بالشرف المعلى، وإما رحت بالموت المريح. فإما رحت بالشرف المعلى، وإما رحت بالموت المريح.

الكرام، إذا طلب أحدكم النصيحة فليطلبها ممن يثق بإخلاصه ومحبته وعقله وفطنته. فقد قال الشاعر: وما كل ذي رأي بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، ولكن إذا ما استجمع عند واحد فحق له من طاعة بنصيبي. وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، ولكن إذا ما استجمع عند واحد فحق له من طاعة بنصيبي. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح نقول لكم:

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يفتتح خط مترو هالكالي مطار إسطنبول ويعلن تشغيله مجانا حتى نهاية تموز. افتتح رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة 19 من حزيران خط مترو هالكالي مطار إسطنبول في الجانب الأوروبي من المدينة، وقال أردوغان خلال حفل الافتتاح إن المشروع سيعود بالفائدة على سكان إسطنبول، معلنا أن استخدام الخط الجديد سيكون مجانا حتى 31 من تموز المقبل، وأشار إلى أن سرعة القطارات تصل إلى 110 كيلومترات في الساعة.

مؤكدا أن الخط يوفر مستوى عاليا من الراحة وجودة الخدمة للركاب. جولر: الصناعات الدفاعية التركية تعزز قوة ردع الناتو. أكد وزير الدفاع التركي يشار جولر الخميس 18 من حزيران أن الصناعات الدفاعية التركية أصبحت عنصرا مهما في تعزيز قوة الردع لحلف شمال الأطلسي، مشيرا إلى أن تركيا تعد من أبرز المساهمين في القدرات العسكرية للحلف. وجاءت تصريحات جولر في العاصمة البلجيكية بروكسل على هامش اجتماع وزراء دفاع الحلف، حيث شدد على أن الحلف القوي يحتاج إلى صناعات دفاعية قوية، مؤكدا أن استضافة أنقرة لقمة الحلف يومي 7 و8 من تموز المقبل تعكس المكانة المحورية التي تتمتع بها تركيا داخل المنظومة الأمنية الدولية. وأوضح جولر أن بلاده ستتولى خلال الفترة المقبلة قيادة قوة الردع السريع التابعة للحلف، كما جدد دعم أنقرة للجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا واستعدادها لاستضافة جولات جديدة من المفاوضات بين الطرفين. كما أكد جولر أن تركيا تواصل دعم الحلول السياسية والدبلوماسية للنزاعات الإقليمية مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية أمنها القومي وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

سويسرا تحدث قائمة العقوبات على سوريا وتشطب 7 كيانات من إجراءاتها التقييدية. حدثت الأمانة العامة للشؤون الاقتصادية في سويسرا الخميس 18 حزيران قائمة العقوبات المفروضة على سوريا تماشيا مع التعديلات الأخيرة التي أقرها الاتحاد الأوروبي، وشملت التعديلات شطب 7 كيانات بينها وزارتا الدفاع والداخلية وعدد من الأجهزة الأمنية التابعة للنظام البائد، مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على 18 شخصا من المقربين منه والتي تتضمن تجميد الأصول وحظر السفر. وأكدت الأمانة العامة أن الإجراءات السويسرية تأتي في إطار التنسيق مع قرارات الاتحاد الأوروبي بشأن سوريا. المفتي العام في سوريا: ما مر به الشعب من ظلم ومعاناة يتطلب اليوم تصرفا حكيما بعيدا عن الفتن. أكد المفتي العام للجمهورية العربية السورية الشيخ أسامة الرفاعي الجمعة 19 حزيران أن ما عاناه السوريون خلال عقود من الظلم يتطلب اليوم التحلي بالحكمة والابتعاد عن الفتن، داعيا إلى الالتزام بالقانون وترك محاسبة المتورطين للدولة ومؤسساتها المختصة. وشدد الرفاعي على أن المطالبة بالعدالة حق مشروع، لكنها يجب أن تتم ضمن الأطر القانونية، محذرا من اللجوء إلى الثأر الفردي أو أي ممارسات قد تهدد السلم الأهلي. كما دعا الحكومة إلى تسريع إجراءات العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات. وفي السياق نفسه أكدت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية الجمعة 19 حزيران أن محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحق السوريين تمثل حقا مشروعا للضحايا وذويهم، مشددة على أن تحقيق العدالة يجب أن يتم عبر مسار قانوني ومؤسسي بعيدا عن الانتقام. وأوضح عضو الهيئة رديف مصطفى أن المرحلة الحالية تتطلب معالجة الماضي بما يليق بكرامة الضحايا، مع الالتزام بسيادة القانون وضمان المحاكمات العادلة، مؤكدا أن مبدأ عدم الإفلات من العقاب يشكل أساسا لعمل الهيئة.

0: في إجراءات رفع الحظر الجوي بين سوريا وألمانيا تمهيدا لاستئناف الرحلات المباشرة. أكد القائم بأعمال السفارة السورية في برلين محمد براء شكري الجمعة 19 حزيران إحراز تقدم في المباحثات الجارية مع الجانب الألماني بشأن رفع الحظر المفروض على الرحلات الجوية بين سوريا وألمانيا. وأوضح شكري أن السفارة وبتوجيه من وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني تتابع ملف استئناف الرحلات الجوية مع الجهات المختصة في البلدين بهدف معالجة الجوانب الإجرائية والفنية اللازمة لعودة الرحلات المباشرة. وأشار إلى أن التقدم المحرز قد يفتح المجال أمام خطوات لاحقة تسهم في إعادة تسيير الرحلات بين سوريا وألمانيا بما يخفف أعباء السفر على السوريين ويسهل تواصلهم مع وطنهم وأسرهم. القبض على متورطين بتسريب إحداثيات معسكر للثوار في الدويلة بريف إدلب عام 2020. أعلنت وزارة الداخلية السورية الجمعة 19 حزيران إلقاء القبض على شخصين متورطين بتسريب إحداثيات معسكر للثوار في جبل الدويلة بمدينة كفر تخاريم بريف إدلب عام 2020. وأوضحت الوزارة أن التحقيقات أظهرت نقل إحداثيات المعسكر إلى ضابط في أمن الدولة التابع للنظام البائد ما أدى إلى استهداف الموقع بغارات جوية خلال اجتماع لعناصره، وأسفر حينها عن سقوط أكثر من 100 شهيد وجريح. وأكدت الوزارة إحالة الموقوفين إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. نزوح واسع من جنوب لبنان عقب أعنف غارات إسرائيلية منذ الاتفاق الأمريكي الإيراني. شهد جنوب لبنان الجمعة 19 حزيران حركة نزوح واسعة من قضائي صور وبنت جبيل باتجاه مدينتي صيدا وبيروت عقب سلسلة غارات إسرائيلية وصفت بأنها الأعنف منذ الإعلان عن الاتفاق الأمريكي الإيراني الأخير. وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن مئات العائلات غادرت منازلها بحثا عن مناطق أكثر أمنا بعد الغارات التي استهدفت بلدات وقرى عدة في الجنوب، وأسفرت وفق معطيات رسمية عن مقتل 28 شخصا وإصابة آخرين. وتأتي هذه الغارات بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 4 من جنوده وإصابة 5 آخرين في هجومين منفصلين بجنوب لبنان، بينما أكد حزب الله تنفيذ عمليات استهدفت قوات وآليات إسرائيلية في المنطقة. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح

المستمعين. النصيحة هي وجهة نظر أو رأي يقدمه الشخص لمن يحتاجه، يتضمن توجيهات بما ينبغي أن يفعله طالب النصيحة أو كيفية التصرف حيال أمر ما، وتتضمن تقديم معلومات حول الموضوع تتناول جوانب متعددة لم يعرفها الآخرون مسبقا، لتجعل المنصوح ملما بأبعاد الموضوع. والنصيحة بطبيعتها لا تعني إعطاء الآخرين تعليمات أو أوامر حول كيفية اتخاذ قرار ما، فمهمة الناصح الإيضاح والبيان لا الأمر والنهي. ولا بد أن تتوفر في النصيحة إرادة الخير للمنصوح مع إخلاص القصد وصدق التوجه بما يحقق مصلحته في دينه أو دنياه، بعيدا عن التشهير أو الإهانة أو طلب المنفعة الشخصية. وقد كان الأنبياء عليهم السلام أهل نصح لأقوامهم، قال تعالى: وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم. وعن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. مستمعين الكرام، ينسب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله: رحم الله امرئا أهدى إلي عيوبي. وينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: خير إخوانك من أهدى إليك عيوبك. وينسب إلى الحسن البصري: ما زال المسلمون يتناصحون ويتواصون بالحق. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. ويقول عبد الله بن المبارك: المؤمن يطلب المعاذير والمنافق يطلب العثرات. ويقول فرانسيس بيكون: من لا يقبل النصيحة لا يمكن مساعدته. ويقول فرانكلين: النصيحة الجيدة لا تضر حتى لو لم تتبع. ويقول جورج برنارد شو: لا تقدم النصيحة إلا إذا طلبت منك، وإلا فاجعلها قدوة. ويقول كونفوشيوس: الأمين هو من يخبرك بالحقيقة لا بما تحب أن

مستمعين الأفاضل، يقول لبيد بن ربيعة العامري: ما عاتب الحر الكريم كنفسه، ما عاتب الحر الكريم كنفسه، والمرء يصلحه الجليس الصالح. ويقول الإمام الشافعي: تعمدني بنصحك في انفرادي، تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى سماعه. وإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. ويقول المعري: اسمع مقالة ذي لب وتجربة، اسمع مقالة ذي لب وتجربة، يفدك في اليوم ما في دهره علما. ويقول الميكالي الأندلسي: إذا لم تكن لمقال النصيح سميعا ولا عاملا أنت به، إذا لم تكن لمقال النصيح سميعا ولا عاملا أنت به، سينبهك الدهر عن رقدة الملاهي وإن قلت لا أنت به. ويقول محمود سامي

ربه الأندلسي، فلئن سمعت نصيحتي وعصيتها ما كنت أول ناصح معصي. فلئن سمعت نصيحتي وعصيتها ما كنت أول ناصح معصي.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل الشعر في النصح والحماسة قصيدة لعمرو بن الإطنابة الخزرجي يقول فيها: ألا من مبلغ الأحلاف عني، ألا من مبلغ الأحلاف عني، فقد تهدى النصيحة للنصيح. ألا من مبلغ الأحلاف عني، فقد تهدى النصيحة للنصيح. فأنكم وما تزجون نحوي من القول المرغى والصريح، سيندم بعضكم عجلا عليه، وما أثرى اللسان إلى الجروح. أبت لي عفتي وأبى بلائي، أبت لي عفتي وأبى بلائي، وأخذ الحمد بالثمن الربيح، وإعطائي على المكروه مالي، وضربي هامة البطل المشيح، بذي شطب كلون الملح صاف، ونفس ما تقر على القبيح، وقولي كلما جشأت وجاشت، مكانك تحمدي أو تستريحي. وقولي كلما جشأت وجاشت، مكانك تحمدي أو تستريحي، لأدفع عن مآثر صالحات، وأحمي بعد عن عرض صحيح. أهين المال فيما بين قومي، وأدفع عنهم سنن المنيح. أبت لي أن أقضي في فعالي، وأن أغضي على أمر قبيح. فإما رحت بالشرف المعلى، وإما رحت بالموت المريح. فإما رحت بالشرف المعلى، وإما رحت بالموت المريح.

الكرام، إذا طلب أحدكم النصيحة فليطلبها ممن يثق بإخلاصه ومحبته وعقله وفطنته. فقد قال الشاعر: وما كل ذي رأي بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، ولكن إذا ما استجمع عند واحد فحق له من طاعة بنصيبي. وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، ولكن إذا ما استجمع عند واحد فحق له من طاعة بنصيبي. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يفتتح خط مترو هالكالي مطار إسطنبول ويعلن تشغيله مجانا حتى نهاية تموز. افتتح رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة 19 من حزيران خط مترو هالكالي مطار إسطنبول في الجانب الأوروبي من المدينة، وقال أردوغان خلال حفل الافتتاح إن المشروع سيعود بالفائدة على سكان إسطنبول، معلنا أن استخدام الخط الجديد سيكون مجانا حتى 31 من تموز المقبل، وأشار إلى أن سرعة القطارات تصل إلى 110 كيلومترات في الساعة، مؤكدا أن الخط يوفر مستوى عاليا من الراحة وجودة الخدمة للركاب. جولر: الصناعات الدفاعية التركية تعزز قوة ردع الناتو. أكد وزير الدفاع التركي يشار جولر الخميس 18 من حزيران أن الصناعات الدفاعية التركية أصبحت عنصرا مهما في تعزيز قوة الردع لحلف شمال الأطلسي، مشيرا إلى أن تركيا تعد من أبرز المساهمين في القدرات العسكرية للحلف. وجاءت تصريحات جولر في العاصمة البلجيكية بروكسل على هامش اجتماع وزراء دفاع الحلف، حيث شدد على أن الحلف القوي يحتاج إلى صناعات دفاعية قوية، مؤكدا أن استضافة أنقرة لقمة الحلف يومي 7 و8 من تموز المقبل تعكس المكانة المحورية التي تتمتع بها تركيا داخل المنظومة الأمنية الدولية. وأوضح جولر أن بلاده ستتولى خلال الفترة المقبلة قيادة قوة الردع السريع التابعة للحلف، كما جدد دعم أنقرة للجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا واستعدادها لاستضافة جولات جديدة من المفاوضات بين الطرفين. كما أكد جولر أن تركيا تواصل دعم الحلول السياسية والدبلوماسية للنزاعات الإقليمية مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية أمنها القومي وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

سويسرا تحدث قائمة العقوبات على سوريا وتشطب 7 كيانات من إجراءاتها التقييدية. حدثت الأمانة العامة للشؤون الاقتصادية في سويسرا الخميس 18 حزيران قائمة العقوبات المفروضة على سوريا تماشيا مع التعديلات الأخيرة التي أقرها الاتحاد الأوروبي، وشملت التعديلات شطب 7 كيانات بينها وزارتا الدفاع والداخلية وعدد من الأجهزة الأمنية التابعة للنظام البائد، مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على 18 شخصا من المقربين منه، والتي تتضمن تجميد الأصول وحظر السفر. وأكدت الأمانة العامة أن الإجراءات السويسرية تأتي في إطار التنسيق مع قرارات الاتحاد الأوروبي بشأن سوريا. المفتي العام في سوريا: ما مر به الشعب من ظلم ومعاناة يتطلب اليوم تصرفا حكيما بعيدا عن الفتن. أكد المفتي العام للجمهورية العربية السورية الشيخ أسامة الرفاعي الجمعة 19 حزيران أن ما عاناه السوريون خلال عقود من الظلم يتطلب اليوم التحلي بالحكمة والابتعاد عن الفتن، داعيا إلى الالتزام بالقانون وترك محاسبة المتورطين للدولة ومؤسساتها المختصة. وشدد الرفاعي على أن المطالبة بالعدالة حق مشروع، لكنها يجب أن تتم ضمن الأطر القانونية، محذرا من اللجوء إلى الثأر الفردي أو أي ممارسات قد تهدد السلم الأهلي. كما دعا الحكومة إلى تسريع إجراءات العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات. وفي السياق نفسه أكدت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية الجمعة 19 حزيران أن محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحق السوريين تمثل حقا مشروعا للضحايا وذويهم، مشددة على أن تحقيق العدالة يجب أن يتم عبر مسار قانوني ومؤسسي بعيدا عن الانتقام. وأوضح عضو الهيئة رديف مصطفى أن المرحلة الحالية تتطلب معالجة الماضي بما يليق بكرامة الضحايا، مع الالتزام بسيادة القانون وضمان المحاكمات العادلة، مؤكدا أن مبدأ عدم الإفلات من العقاب يشكل أساسا لعمل الهيئة.

تقدم في إجراءات رفع الحظر الجوي بين سوريا وألمانيا تمهيدا لاستئناف الرحلات المباشرة. أكد القائم بأعمال السفارة السورية في برلين محمد براء شكري الجمعة 19 حزيران إحراز تقدم في المباحثات الجارية مع الجانب الألماني بشأن رفع

0: الحظر المفروض على الرحلات الجوية بين سوريا وألمانيا، وأوضح شكري أن السفارة وبتوجيه من وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني تتابع ملف استئناف الرحلات الجوية مع الجهات المختصة في البلدين بهدف معالجة الجوانب الإجرائية والفنية اللازمة لعودة الرحلات المباشرة. وأشار إلى أن التقدم المحرز قد يفتح المجال أمام خطوات لاحقة تسهم في إعادة تسيير الرحلات بين سوريا وألمانيا، بما يخفف أعباء السفر على السوريين ويسهل تواصلهم مع وطنهم وأسرهم. القبض على متورطين بتسريب إحداثيات معسكر للثوار في الدويلة بريف إدلب عام 2020. أعلنت وزارة الداخلية السورية الجمعة 19 من حزيران إلقاء القبض على شخصين متورطين بتسريب إحداثيات معسكر للثوار في جبل الدويلة بمدينة كفر تخاريم بريف إدلب عام 2020. وأوضحت الوزارة أن التحقيقات أظهرت نقل إحداثيات المعسكر إلى ضابط في أمن الدولة التابع للنظام البائد، ما أدى إلى استهداف الموقع بغارات جوية خلال اجتماع لعناصره، وأسفر حينها عن سقوط أكثر من 100 شهيد وجريح. وأكدت الوزارة إحالة الموقوفين إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. نزوح واسع من جنوب لبنان عقب أعنف غارات إسرائيلية منذ الاتفاق الأمريكي الإيراني. شهد جنوب لبنان الجمعة 19 من حزيران حركة نزوح واسعة من قضائي صور وبنت جبيل باتجاه مدينتي صيدا وبيروت عقب سلسلة غارات إسرائيلية وصفت بأنها الأعنف منذ الإعلان عن الاتفاق الأمريكي الإيراني الأخير. وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن مئات العائلات غادرت منازلها بحثا عن مناطق أكثر أمنا بعد الغارات التي استهدفت بلدات وقرى عدة في الجنوب، وأسفرت وفق معطيات رسمية عن مقتل 28 شخصا وإصابة آخرين. وتأتي هذه الغارات بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 4 من جنوده وإصابة 5 آخرين في هجومين منفصلين بجنوب لبنان، بينما أكد حزب الله تنفيذ عمليات استهدفت قوات وآليات إسرائيلية في المنطقة. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان ورئيس وزراء سنغافورة يبحثان العلاقات الثنائية وقضايا دولية. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الجمعة في إسطنبول مع رئيس وزراء سنغافورة لورانس وونغ العلاقات الثنائية بين تركيا وسنغافورة، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية. وأكد أردوغان خلال اللقاء أهمية تعميق التعاون بين البلدين في مجالات الدفاع واللوجستيات والطيران والملاحة البحرية والقطاع المالي، مشددا على مواصلة العمل لتطوير العلاقات المشتركة. كما أشار إلى أن تركيا تواصل جهودها الدبلوماسية لتحقيق سلام دائم بين الولايات المتحدة وإيران، وتولي أهمية خاصة لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. سوريا وتركيا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي في القطاع الصحي. وقعت سوريا وتركيا أمس الجمعة في دمشق مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي في القطاع الصحي، وذلك بين وزير الصحة السوري مصعب العلي ونظيره التركي كمال ميميشوغلو. وتهدف المذكرة إلى تطوير التنسيق وتبادل الخبرات وبناء القدرات الصحية بين البلدين، وتشمل مجالات الصحة العامة وإدارة المشافي والأدوية والأجهزة الطبية واللقاحات والبحث العلمي وتنمية الموارد البشرية الصحية. كما اتفق الجانبان على تشكيل مجموعة استشارية وتنظيم فعاليات علمية وتعزيز العمل الإنساني، إضافة إلى افتتاح مشفى الأورام في محافظة حلب خلال العام الجاري بعد استكمال تجهيزاته الطبية. وأكد الوزيران أن المذكرة تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الصحي بما يدعم تطوير الخدمات الطبية ويخدم مصالح الشعبين السوري والتركي.

وزير العدل السوري يبحث مع وفد الآلية الدولية تشكيل ورش عمل لتعزيز القدرات القانونية. بحث وزير العدل السوري مظهر الويس أمس الجمعة في دمشق مع وفد من الآلية الدولية المحايدة والمستقلة سبل تعزيز التعاون في مجال التحقيقات الجنائية وجمع الأدلة، وناقش الجانبان تشكيل ورش عمل مشتركة تهدف إلى تطوير القدرات القانونية في مجالي التحقيقات الجنائية وجمع الأدلة بما يدعم مسار العدالة الانتقالية ويضمن محاكمات عادلة وفق المعايير الدولية. ويأتي اللقاء في إطار التعاون المستمر بين وزارة العدل والآلية الأممية المختصة بدعم جهود المساءلة القانونية المتعلقة بالجرائم المرتكبة في سوريا.

ترامب يعلن عن زيارة قريبة لتركيا. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة أنه سيزور تركيا قريباً، في إشارة إلى مشاركته المرتقبة في قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي تستضيفها تركيا يومي 7 و8 من تموز المقبل. وجاء تصريح ترامب خلال حفل أقيم في قاعدة أندروز الجوية المشتركة بمناسبة دخول الطائرة الرئاسية الجديدة إير فورس وان الخدمة رسميا. وأشار ترامب إلى أن الطائرة الجديدة ستستخدم في عدد من الزيارات الخارجية المقبلة، مؤكدا أن تركيا ستكون من بين الوجهات القريبة على جدول تحركاته الدولية.

أن تركيا تؤدي دورا محوريا في أمن إمدادات الطاقة لأوروبا، وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان برقدار، حيث أشارت إلى أهمية تنويع مصادر الطاقة والاستثمار في البنية التحتية خاصة في ظل التطورات المتعلقة بمضيق هرمز. وأضافت أن نحو 10% من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي تمر عبر تركيا، مؤكدة أن أمن الطاقة بات قضية جيوسياسية إلى جانب أهميته الاقتصادية.

وزير الداخلية السوري: إطلاق تطبيق الشؤون المدنية خطوة لتعزيز التحول الرقمي. أكد وزير الداخلية السوري أنس خطاب أمس الجمعة استمرار مسار التحول الرقمي في الوزارة عبر إطلاق تطبيق الشؤون المدنية بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل إنجاز معاملاتهم. وأوضح خطاب أن التطبيق يتيح حجز المواعيد والتحقق من الوثائق واستعراض الواقعات المدنية وتقديم الشكاوى ومتابعتها إلكترونياً، بما يسهم في تقديم خدمات أسرع وأكثر كفاءة وشفافية. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة الداخلية لبناء منظومة خدمات رقمية متكاملة تختصر الوقت والجهد وتعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

القبض على لواء سابق شارك بمعارك ضد الثورة بعهد النظام المخلوع. أعلنت وزارة الداخلية السورية أمس الجمعة إلقاء القبض على اللواء السابق في قوات النظام المخلوع رفيق أحمد كلثوم، وذلك ضمن جهود ملاحقة المتورطين في الجرائم والانتهاكات بحق الشعب السوري. وأوضحت الوزارة أن الموقوف شغل مناصب عسكرية قيادية عدة، وشارك منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011 في عمليات عسكرية بمحافظة دمشق وريفها، كان أبرزها الهجوم على الغوطة الشرقية عام 2018. وأكدت الوزارة أن الجهات المختصة تواصل التحقيق مع الموقوف تمهيدا لإحالة ملفه إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

0: مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

النصيحة هي وجهة نظر أو رأي يقدمه الشخص لمن يحتاجه، يتضمن توجيهات بما ينبغي أن يفعله طالب النصيحة أو كيفية التصرف حيال أمر ما، وتتضمن تقديم معلومات حول الموضوع تتناول جوانب متعددة لم يعرفها الآخرون مسبقا، لتجعل المنصوح ملما بأبعاد الموضوع. والنصيحة بطبيعتها لا تعني إعطاء الآخرين تعليمات أو أوامر حول كيفية اتخاذ قرار ما، فمهمة الناصح الإيضاح والبيان لا الأمر والنهي. ولا بد أن تتوفر في النصيحة إرادة الخير للمنصوح مع إخلاص القصد وصدق التوجه بما يحقق مصلحته في دينه أو دنياه، بعيدا عن التشهير أو الإهانة أو طلب المنفعة الشخصية. وقد كان الأنبياء عليهم السلام أهل نصح لأقوامهم، قال تعالى: وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم. وعن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. مستمعين الكرام، ينسب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله: رحم الله امرئا أهدى إلي عيوبي. وينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: خير إخوانك من أهدى إليك عيوبك. وينسب إلى الحسن البصري: ما زال المسلمون يتناصحون ويتواصون بالحق. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. ويقول عبد الله بن المبارك: المؤمن يطلب المعاذير والمنافق يطلب العثرات. ويقول فرانسيس بيكون: من لا يقبل النصيحة لا يمكن مساعدته. ويقول فرانكلين: النصيحة الجيدة لا تضر حتى لو لم تتبع. ويقول جورج برنارد شو: لا تقدم النصيحة إلا إذا طلبت منك، وإلا فاجعلها قدوة. ويقول كونفوشيوس: الأمين هو من يخبرك بالحقيقة لا بما تحب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير.

مستمعين الأفاضل، يقول لبيد بن ربيعة العامري: ما عاتب الحر الكريم كنفسه، ما عاتب الحر الكريم كنفسه، والمرء يصلحه الجليس الصالح. ويقول الإمام الشافعي: تعمدني بنصحك في انفرادي، تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى سماعه. وإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. ويقول المعري: اسمع مقالة ذي لب وتجربة، اسمع مقالة ذي لب وتجربة، يفدك في اليوم ما في دهره علما. ويقول الميكالي الأندلسي: إذا لم تكن لمقال النصيح سميعا ولا عاملا أنت به، إذا لم تكن لمقال النصيح سميعا

ولا عاملا أنت به، سينبهك الدهر عن رقدة الملاهي وإن قلت لا أنت به. ويقول محمود سامي البارودي: إن النصيحة لا تحض على الأذى إن لم تزع، إن النصيحة لا تحض على الأذى إن لم تزع، فاسمع فإن خيرا أصبت فخذ وإن شرا فدع، فاسمع فإن خيرا أصبت فخذ وإن شرا فدع. ويقول ابن عبد ربه الأندلسي: فلئن سمعت نصيحتي وعصيتها ما كنت أول ناصح معصي، فلئن سمعت نصيحتي وعصيتها ما كنت أول ناصح معصي.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل الشعر في النصح والحماسة قصيدة لعمرو بن الإطنابة الخزرجي يقول فيها: ألا من مبلغ الأحلاف عني، ألا من مبلغ الأحلاف عني، فقد تهدى النصيحة للنصيح. ألا من مبلغ الأحلاف عني، فقد تهدى النصيحة للنصيح. فأنكم وما تزجون نحوي من القول المرغى والصريح، سيندم بعضكم عجلا عليه، وما أثرى اللسان إلى الجروح. أبت لي عفتي وأبى بلائي، أبت لي عفتي وأبى بلائي، وأخذ الحمد بالثمن الربيح، وإعطائي على المكروه مالي، وضربي هامة البطل المشيح، بذي شطب كلون الملح صاف، ونفس ما تقر على القبيح، وقولي كلما جشأت وجاشت، مكانك تحمدي أو تستريحي. وقولي كلما جشأت وجاشت، مكانك تحمدي أو تستريحي، لأدفع عن مآثر صالحات، وأحمي بعد عن عرض صحيح. أهين المال فيما بين قومي، وأدفع عنهم سنن المنيح. أبت لي أن أقضي في فعالي، وأن أغضي على أمر قبيح. فإما رحت بالشرف المعلى، وإما رحت بالموت المريح. فإما رحت بالشرف المعلى، وإما رحت بالموت المريح.

الكرام، إذا طلب أحدكم النصيحة فليطلبها ممن يثق بإخلاصه ومحبته وعقله وفطنته. فقد قال الشاعر: وما كل ذي رأي بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، ولكن إذا ما استجمع عند واحد فحق له من طاعة بنصيبي. وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، ولكن إذا ما استجمع عند واحد فحق له من طاعة بنصيبي. صباح الخير من راديو صدى الفرات، ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان ورئيس وزراء سنغافورة يبحثان العلاقات الثنائية وقضايا دولية. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الجمعة في إسطنبول مع رئيس وزراء سنغافورة لورانس وونغ العلاقات الثنائية بين تركيا وسنغافورة إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية. وأكد أردوغان خلال اللقاء أهمية تعميق التعاون بين البلدين في مجالات الدفاع واللوجستيات والطيران والملاحة البحرية والقطاع المالي، مشددا على مواصلة العمل لتطوير العلاقات المشتركة. كما أشار إلى أن تركيا تواصل جهودها الدبلوماسية لتحقيق سلام دائم بين الولايات المتحدة وإيران، وتولي أهمية خاصة لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. سوريا وتركيا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي في القطاع الصحي. وقعت سوريا وتركيا أمس الجمعة في دمشق مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي في القطاع الصحي، وذلك بين وزير الصحة السوري مصعب العلي ونظيره التركي كمال ميميشوغلو. وتهدف المذكرة إلى تطوير التنسيق وتبادل الخبرات وبناء القدرات الصحية بين البلدين، وتشمل مجالات الصحة العامة وإدارة المشافي والأدوية والأجهزة الطبية واللقاحات والبحث العلمي وتنمية الموارد البشرية الصحية. كما اتفق الجانبان على تشكيل مجموعة استشارية وتنظيم فعاليات علمية وتعزيز العمل الإنساني، إضافة إلى افتتاح مشفى الأورام في محافظة حلب خلال العام الجاري بعد استكمال تجهيزاته الطبية. وأكد الوزيران أن المذكرة تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الصحي بما يدعم تطوير الخدمات الطبية ويخدم مصالح الشعبين السوري والتركي.

وزير العدل السوري يبحث مع وفد الآلية الدولية تشكيل ورش عمل لتعزيز القدرات القانونية. بحث وزير العدل السوري مظهر الويس أمس الجمعة في دمشق مع وفد من الآلية الدولية المحايدة والمستقلة سبل تعزيز التعاون في مجال التحقيقات الجنائية وجمع الأدلة، وناقش الجانبان تشكيل ورش عمل مشتركة تهدف إلى تطوير القدرات القانونية في مجالي التحقيقات الجنائية وجمع الأدلة بما يدعم مسار العدالة الانتقالية ويضمن محاكمات عادلة وفق المعايير الدولية. ويأتي اللقاء في إطار التعاون المستمر بين وزارة العدل والآلية الأممية المختصة بدعم جهود المساءلة القانونية المتعلقة بالجرائم المرتكبة في سوريا.

ترامب يعلن عن زيارة قريبة لتركيا. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة أنه سيزور تركيا قريباً، في إشارة إلى مشاركته المرتقبة في قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي تستضيفها تركيا يومي 7 و8 من تموز المقبل. وجاء تصريح ترامب خلال حفل أقيم في قاعدة أندروز الجوية المشتركة بمناسبة دخول الطائرة الرئاسية الجديدة إير فورس ون الخدمة رسمياً. وأشار ترامب إلى أن الطائرة الجديدة ستستخدم في عدد من الزيارات الخارجية المقبلة، مؤكدا أن تركيا ستكون من بين الوجهات القريبة على جدول تحركاته الدولية. وزيرة الاقتصاد الألمانية: تركيا محورية في أمن إمدادات الطاقة لأوروبا. أكدت وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية كاترينا رايشي أمس الجمعة في أنقرة أن تركيا تؤدي دورا محوريا في أمن إمدادات الطاقة لأوروبا، وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان برقدار، حيث أشارت إلى أهمية تنويع مصادر الطاقة والاستثمار في البنية التحتية خاصة في ظل التطورات المتعلقة بمضيق هرمز. وأضافت أن نحو 10% من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي تمر عبر تركيا، مؤكدة أن أمن الطاقة بات قضية جيوسياسية إلى جانب أهميته الاقتصادية. وزير الداخلية السوري: إطلاق تطبيق الشؤون المدنية خطوة لتعزيز التحول الرقمي. أكد وزير الداخلية السوري أنس خطاب أمس الجمعة استمرار مسار التحول الرقمي في الوزارة عبر إطلاق تطبيق الشؤون المدنية بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل إنجاز معاملاتهم. وأوضح خطاب أن التطبيق يتيح حجز المواعيد والتحقق من الوثائق واستعراض الواقعات المدنية وتقديم الشكاوى ومتابعتها إلكترونيا، بما يسهم في تقديم خدمات أسرع وأكثر كفاءة وشفافية. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة الداخلية لبناء منظومة

0: الخدمات الرقمية متكاملة تختصر الوقت والجهد وتعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. القبض على لواء سابق شارك بمعارك ضد الثورة بعهد النظام المخلوع. أعلنت وزارة الداخلية السورية أمس الجمعة إلقاء القبض على اللواء السابق في قوات النظام المخلوع رفيق أحمد كلثوم، وذلك ضمن جهود ملاحقة المتورطين في الجرائم والانتهاكات بحق الشعب السوري. وأوضحت الوزارة أن الموقوف شغل مناصب عسكرية قيادية عدة، وشارك منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011 في عمليات عسكرية بمحافظة دمشق وريفها، كان أبرزها الهجوم على الغوطة الشرقية عام 2018. وأكدت الوزارة أن الجهات المختصة تواصل التحقيق مع الموقوف تمهيدا لإحالة ملفه إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. كيف تحدد التغذية صحة الطفل؟ رحلة تبدأ من رحم الأم. لا تبدأ صحة الطفل من لحظة الولادة، بل قبل ذلك بكثير، من رحم الأم. فخلال أشهر الحمل تتشكل ملامح مهمة من مستقبل الجنين الصحي، بدءا من نمو الدماغ والجهاز العصبي، مرورا بتكوين العظام والدم والمناعة، وصولا إلى احتمالات الإصابة ببعض الأمراض في مراحل لاحقة من العمر. ولا يقتصر الأمر على التغذية وحدها، فصحة الأم الجسدية والنفسية والعاطفية والاجتماعية تعد جزءا أساسيا من الرعاية التي يحتاجها الجنين. لذلك تصبح العناية بالأم مهمة تبدأ من مرحلة التخطيط للحمل وتمتد طوال الحمل وحتى الولادة. غذاء الأم وصحة الجنين. وفي حديث للدكتور حسن جعفر، أستاذ أمراض النساء والتوليد واستشاري طب الجنين بكلية طب القصر العيني، عن علاقة تغذية الأم بصحة الجنين وأهم العناصر التي يحتاجها الحمل الصحي

والمفاهيم الشائعة الخاطئة حول طعام الحامل. يؤكد الدكتور حسن جعفر أن العلاقة بين تغذية الأم الحامل وصحة الجنين وثيقة جدا، لأن الجنين يعتمد بشكل كامل على أمه في الحصول على ما يحتاجه من فيتامينات ومعادن ومغذيات دقيقة. ويقول إن الأم هي المصدر الوحيد لغذاء الجنين، ولذلك فإن سوء التغذية أو نقص بعض العناصر الأساسية قد ينعكس سلبا على نموه ووزنه وتطور أعضائه، كما قد يؤثر في نموه العقلي ومستقبله الصحي. وبحسب جعفر فإن العناية بتغذية الحامل لا تعني الإفراط في الطعام، بل تعني اختيار الغذاء المتوازن والغني بالعناصر التي يحتاجها الجنين في كل مرحلة من مراحل نموه.

حمض الفوليك عنصر صغير بتأثير كبير. يوضح أستاذ أمراض النساء والتوليد أن هناك مجموعة من الفيتامينات والمعادن الضرورية لنمو الجنين بشكل سليم، يأتي في مقدمتها حمض الفوليك أو فيتامين B9 الذي يؤدي دورا أساسيا في اكتمال نمو الجهاز العصبي للجنين والوقاية من بعض التشوهات المرتبطة به، كما يشير إلى أهمية الحديد في تكوين الدم والوقاية من الأنيميا، والكالسيوم في بناء العظام والأسنان، والأوميجا 3 في دعم نمو خلايا المخ والعين، إضافة إلى اليود الضروري لوظائف الغدة الدرقية، والكولين والزنك اللذين يدخلان ضمن العناصر المهمة لنمو صحي ومتوازن. ويرى الدكتور جعفر أن عبارة صحة الطفل تبدأ من رحم أمه ليست مجرد تعبير مجازي، بل حقيقة طبية إلى حد كبير.

خرافة الأكل الاثنين. ومن أكثر المفاهيم انتشارا بين الحوامل الاعتقاد بأن المرأة الحامل يجب أن تأكل الاثنين، ولكن الدكتور حسن جعفر يؤكد أن هذه المقولة غير دقيقة، موضحا أن الحامل لا تحتاج إلى مضاعفة كمية الطعام بل إلى تحسين نوعيته. ويقول إن الاحتياج الإضافي غالبا لا يتجاوز 300 سعر حراري يوميا بدءا من الشهر الرابع للحمل، مع مراعاة وزن الأم قبل الحمل وحالتها الصحية. أما الزيادة الموصى بها في الوزن خلال الحمل فتختلف من امرأة إلى أخرى، لكنها تدور غالبا بين 6 إلى 16 كيلوغراما بحسب الوزن السابق للحمل وتقدير الطبيب. وينصح الدكتور جعفر الحوامل بتجنب الأطعمة غير المطهية جيدا، والتقليل من النشويات والسكريات، والحد من الكافيين قدر الإمكان، وتجنب الأجبان غير المبسترة، وعدم الإفراط في تناول الكبد، مع تقليل استهلاك بعض أنواع التونة بسبب احتمال احتوائها على نسب من الزئبق.

مناعة الجنين تبدأ من رحم أمه، لا يتوقف أثر تغذية الأم عند نمو الجنين فقط، بل يمتد إلى جهازه المناعي. فبحسب الدكتور حسن جعفر، فإن كل ما يؤثر في صحة الأم ينعكس على جنينها، سواء بالإيجاب أو السلب. ويؤكد أن حصول الأم على غذاء متوازن غني بالمعادن والفيتامينات والأوميجا 3 يساعد في دعم مناعة الجنين.

الجنين ويهيئه لبداية صحية أفضل بعد الولادة. ويشير جعفر كذلك إلى أهمية بعض التطعيمات التي تنصح بها الحامل خلال فترة الحمل لحماية الرضيع بعد الولادة، ومن بينها تطعيم الفيروس المخلوي التنفسي في الشهر الثامن الذي يساعد على تقليل خطر

يرى استشاري طب الجنين أن نمط حياة الأم خلال الحمل قد يترك أثراً طويل المدى على صحة الطفل، فزيادة الوزن بشكل مفرط والإفراط في تناول السكريات وسوء التغذية كلها عوامل قد تزيد احتمالات تعرض الطفل لاحقاً لمشكلات صحية مثل السمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب. ويوضح أن بعض الاستعدادات المرضية كالحساسية أو السكري قد تنتقل أو تتأثر بعوامل وراثية وبيئية، ولكن نمط تغذية الأم ورعايتها الصحية خلال الحمل يمكن أن يزيد المخاطر أو يقللها. كما يشير إلى أن بعض الدراسات ربطت بين الولادة القيصرية وارتفاع احتمالات إصابة الأطفال بحساسية الصدر مقارنة بمن يولدون طبيعيا، مع التأكيد أن قرار نوع الولادة يجب أن يخضع دائما للتقييم الطبي وحالة الأم والجنين. نصائح غذائية للحامل. التوازن في الطعام أهم من كميته، فالحامل لا تحتاج إلى الإفراط في الأكل بقدر ما تحتاج إلى تنويع مصادر الغذاء والحصول على العناصر الأساسية التي يحتاجها جسمها وجنينها. وينصح بالانتظام في تناول 3 وجبات رئيسية يومياً إلى جانب وجبتين أو 3 وجبات خفيفة صحية، مع الحرص على شرب الماء بكميات كافية تتراوح غالبا بين 8 إلى 10 أكواب يوميا ما لم يوصي الطبيب بغير ذلك. ويعد حمض الفوليك من أهم العناصر التي تحتاجها الحامل لدوره في حماية الجهاز العصبي للجنين من بعض التشوهات، كما يجب الاهتمام بالأطعمة الغنية بالحديد للوقاية من الأنيميا وتحسين وصول الأكسجين إلى الجنين. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض. نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا، بلدان وروح واحدة.

تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

وقع وزير الصحة السوري مصعب العلي مع نظيره التركي كمال ميمش. وقع وزير الصحة السوري مصعب العلي مع نظيره التركي كمال ميمش أوغلو مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون الثنائي في القطاع الصحي وتطوير مجالات التنسيق وتبادل الخبرات وبناء القدرات الصحية بين البلدين. وتنص المذكرة التي وقعت في مبنى وزارة الصحة بدمشق الجمعة 19 حزيران على التعاون في مجالات الصحة العامة وإدارة المشافي والأدوية والأجهزة الطبية واللقاحات والتشريعات الصحية وعلم الوراثة والمخابر الطبية.

وتنمية الموارد البشرية الصحية، وتشمل مجالات التعاون الصحة العامة بما فيها طب الأسرة والصحة النفسية وطب الشيخوخة ومكافحة الأمراض وبرامج الكشف المبكر عن السرطان وتعزيز الأمن الصحي وتطبيق معايير الجودة والاعتماد وتطوير الصناعات الدوائية والتكنولوجيا الحيوية ودعم البحث العلمي والابتكار وتعزيز التبادل في مجالات علم الوراثة والمخابر الطبية وزراعة الأعضاء والطب التقليدي والتكميلي. واتفق الجانبان على تشكيل مجموعة استشارية وتنظيم فعاليات علمية وتعزيز العمل الإنساني إلى جانب افتتاح مشفى الأورام في محافظة حلب خلال العام الجاري فور الانتهاء من تزويده بالمعدات والأدوات الطبية اللازمة.

وبين الوزير العلي أن زيارة وزير الصحة التركي والوفد المرافق له وتوقيع مذكرة التفاهم يشكلان محطة مهمة لتعزيز التعاون الطبي بين البلدين، وخاصة في مجال تبادل الخبرات وفق أحدث البروتوكولات الطبية وبناء نظام تأمين صحي متطور، إلى جانب التركيز على برامج الاعتمادية والتعليم الطبي المستمر، بما يلائم تطلع الوزارة للاستفادة من تجربة التحول الصحي الشامل في تركيا وتطبيقها في سوريا للارتقاء بالخدمات الطبية المحلية المقدمة للمواطنين. من جانبه أوضح وزير الصحة التركي أن توقيع مذكرة التفاهم يعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والتنسيق في القطاع الصحي بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين. وأشار ميمش أوغلو إلى حرص تركيا على تقديم كل أشكال الدعم والمساندة للحكومة السورية والشعب السوري في المجال الصحي، وتعزيز التعاون في مختلف القضايا المتعلقة بتطوير الخدمات الصحية وتوسيع مجالات الشراكة وتبادل الخبرات. بدوره أكد مدير التعاون الدولي في وزارة الصحة السورية زهير قراط في تصريح للإعلاميين عقب التوقيع أهمية مذكرة التفاهم في التركيز على تحقيق التحول الصحي والرقمي والاستفادة من الخبرات الخارجية في مجال تطوير القطاع الطبي بما يسهم في إعادة بناء نظام صحي متكامل في سوريا. وأشار قراط إلى أهمية افتتاح مشفى الأورام في محافظة حلب خلال العام الجاري، بوصفه مشروعا إنسانيا طبيا سيسهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء عن المواطنين عبر تقديم خدمات رعاية علاجية وصحية متكاملة لمرضى السرطان في مدينة حلب والمناطق المجاورة لها. وسبقت توقيع مذكرة التفاهم جولة ميدانية على مستشفى دمشق لأمراض وجراحة القلب في دمر، حيث اطلع الجانبان على سير العمل في أقش

حيث ميدانية على مستشفى دمشق لأمراض وجراحة القلب في دمر، حيث اطلع الجانبان على سير العمل في حيث اطلع الجانبان على سير العمل في أقسام المشفى. واستمعا من الكوادر الخارجية في واستعرض رئيس لجنة العلاقات الخارجية في اتحاد غرف التجارة السورية رؤية الاتحاد في مجال دعم المشافي الحكومية والخاصة والارتقاء بجودة الخدمات الصحية بما ينسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة، لافتا إلى أهمية تطوير القطاع الصحي باعتباره من القطاعات الحيوية ذات الأولوية ودوره في دعم التنمية الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات. من جانبه بيّن مدير العلاقات الخارجية والاتحاد الأوروبي في وزارة الصحة التركية أهمية تبادل الخبرات وتطوير التعاون بين الجانبين في المجالات الصحية بما يسهم في تعزيز الشراكات الاقتصادية، مستعرضا تجربة النظام الصحي التركي. ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون السوري التركي في العديد من المجالات المختلفة وخاصة الصحية.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا، بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان ورئيس وزراء سنغافورة يبحثان العلاقات الثنائية وقضايا دولية. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الجمعة في إسطنبول مع رئيس وزراء سنغافورة لورانس وونغ العلاقات الثنائية بين تركيا وسنغافورة إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية. وأكد أردوغان خلال اللقاء أهمية تعميق التعاون بين البلدين في مجالات الدفاع واللوجستيات والطيران والملاحة البحرية والقطاع المالي، مشددا على مواصلة العمل لتطوير العلاقات المشتركة. كما أشار إلى أن تركيا تواصل جهودها الدبلوماسية لتحقيق سلام دائم بين الولايات المتحدة وإيران، وتولي أهمية خاصة لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. سوريا وتركيا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي في القطاع الصحي. وقعت سوريا وتركيا أمس الجمعة في دمشق مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي في القطاع الصحي، وذلك بين وزير الصحة السوري مصعب العلي ونظيره التركي كمال ميميشوغلو. وتهدف المذكرة إلى تطوير التنسيق وتبادل الخبرات وبناء القدرات الصحية بين البلدين، وتشمل مجالات الصحة العامة وإدارة المشافي والأدوية والأجهزة الطبية واللقاحات والبحث العلمي وتنمية الموارد البشرية الصحية. كما اتفق الجانبان على تشكيل مجموعة استشارية وتنظيم فعاليات علمية وتعزيز العمل الإنساني، إضافة إلى افتتاح مشفى الأورام في محافظة حلب خلال العام الجاري بعد استكمال تجهيزاته الطبية. وأكد الوزيران أن المذكرة تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الصحي بما يدعم تطوير الخدمات الطبية ويخدم مصالح الشعبين السوري والتركي.

وزير العدل السوري يبحث مع وفد الآلية الدولية تشكيل ورش عمل لتعزيز القدرات القانونية. بحث وزير العدل السوري مظهر الويس أمس الجمعة في دمشق مع وفد من الآلية الدولية المحايدة والمستقلة سبل تعزيز التعاون في مجال التحقيقات الجنائية وجمع الأدلة، وناقش الجانبان تشكيل ورش عمل مشتركة تهدف إلى تطوير القدرات القانونية في مجالي التحقيقات الجنائية وجمع الأدلة بما يدعم مسار العدالة الانتقالية ويضمن محاكمات عادلة وفق المعايير الدولية. ويأتي اللقاء في إطار التعاون المستمر بين وزارة العدل والآلية الأممية المختصة بدعم جهود المساءلة القانونية المتعلقة بالجرائم المرتكبة في سوريا.

ترامب يعلن عن زيارة قريبة لتركيا. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة أنه سيزور تركيا قريباً، في إشارة إلى مشاركته المرتقبة في قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي تستضيفها تركيا يومي 7 و8 من تموز المقبل. وجاء تصريح ترامب خلال حفل أقيم في قاعدة أندروز الجوية المشتركة بمناسبة دخول الطائرة الرئاسية الجديدة إير فورس ون الخدمة رسمياً. وأشار ترامب إلى أن الطائرة الجديدة ستستخدم في عدد من الزيارات الخارجية المقبلة، مؤكدا أن تركيا ستكون من بين الوجهات القريبة على جدول تحركاته الدولية. وزيرة الاقتصاد الألمانية: تركيا محورية في أمن إمدادات الطاقة لأوروبا. أكدت وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية كاترينا رايشي أمس الجمعة في أنقرة أن تركيا تؤدي دورا محوريا في أمن إمدادات الطاقة لأوروبا، وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان برقدار، حيث أشارت إلى أهمية تنويع مصادر الطاقة والاستثمار في البنية التحتية خاصة في ظل التطورات المتعلقة بمضيق هرمز. وأضافت أن نحو 10% من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي تمر عبر تركيا، مؤكدة أن أمن الطاقة بات قضية جيوسياسية إلى جانب أهميته الاقتصادية. وزير الداخلية السوري: إطلاق تطبيق الشؤون المدنية خطوة لتعزيز التحول الرقمي. أكد وزير الداخلية السوري أنس خطاب أمس الجمعة استمرار مسار التحول الرقمي في الوزارة عبر إطلاق تطبيق الشؤون المدنية بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل إنجاز معاملاتهم. وأوضح خطاب أن التطبيق يتيح حجز المواعيد والتحقق من الوثائق واستعراض الواقعات المدنية وتقديم الشكاوى ومتابعتها إلكترونيا، بما يسهم في تقديم خدمات أسرع وأكثر كفاءة وشفافية. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة الداخلية لبناء منظومة خدمات رقمية متكاملة تختصر الوقت والجهد وتعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. القبض على لواء سابق شارك بمعارك ضد الثورة بعهد النظام المخلوع. أعلنت وزارة الداخلية السورية أمس الجمعة إلقاء القبض على اللواء السابق في قوات النظام المخلوع رفيق أحمد كلثوم، وذلك ضمن جهود ملاحقة المتورطين في الجرائم والانتهاكات بحق الشعب السوري. وأوضحت الوزارة أن الموقوف شغل مناصب عسكرية قيادية عدة، وشارك منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011 في عمليات عسكرية بمحافظة دمشق وريفها، كان أبرزها الهجوم على الغوطة الشرقية عام 2018. وأكدت الوزارة أن الجهات المختصة تواصل التحقيق مع الموقوف تمهيدا لإحالة ملفه إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

0: مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح

0: الصالحين.
1: النصيحة هي وجهة نظر أو رأي يقدمه الشخص لمن يحتاجه، يتضمن توجيهات بما ينبغي أن يفعله طالب النصيحة أو كيفية التصرف حيال أمر ما، وتتضمن تقديم معلومات حول الموضوع تتناول جوانب متعددة لم يعرفها الآخرون مسبقا، لتجعل المنصوح ملما بأبعاد الموضوع. والنصيحة بطبيعتها لا تعني إعطاء الآخرين تعليمات أو أوامر حول كيفية اتخاذ قرار ما، فمهمة الناصح الإيضاح والبيان لا الأمر والنهي. ولا بد أن تتوفر في النصيحة إرادة الخير للمنصوح مع إخلاص القصد وصدق التوجه بما يحقق مصلحته في دينه أو دنياه، بعيدا عن التشهير أو الإهانة أو طلب المنفعة الشخصية. وقد كان الأنبياء عليهم السلام أهل نصح لأقوامهم، قال تعالى: وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم. وعن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. مستمعين الكرام، ينسب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله: رحم الله امرئا أهدى إلي عيوبي. وينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: خير إخوانك من أهدى إليك عيوبك. وينسب إلى الحسن البصري: ما زال المسلمون يتناصحون ويتواصون بالحق. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. ويقول عبد الله بن المبارك: المؤمن يطلب المعاذير والمنافق يطلب العثرات. ويقول فرانسيس بيكون: من لا يقبل النصيحة لا يمكن مساعدته. ويقول فرانكلين: النصيحة الجيدة لا تضر حتى لو لم تتبع. ويقول جورج برنارد شو: لا تقدم النصيحة إلا إذا طلبت منك، وإلا فاجعلها قدوة. ويقول كونفوشيوس: الأمين هو من يخبرك بالحقيقة لا بما تحب.

مستمعينا الأفاضل، يقول لبيد بن ربيعة العامري: ما عاتب الحر الكريم كنفسه، ما عاتب الحر الكريم كنفسه، والمرء يصلحه الجليس الصالح. ويقول الإمام الشافعي: تعمدني بنصحك في انفرادي، تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى سماعه. وإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. ويقول المعري: اسمع مقالة ذي لب وتجربة، اسمع مقالة ذي لب وتجربة، يفدك في اليوم ما في دهره علما. ويقول الميكالي الأندلسي: إذا لم تكن لمقال النصيح سميعا ولا عاملا أنت به، إذا لم تكن لمقال النصيح سميعا ولا عاملا أنت به، سينبهك الدهر عن رقدة الملاهي وإن قلت لا أنت به. ويقول محمود سامي البارودي: إن النصيحة لا تحض على الأذى إن لم تزع، إن النصيحة لا تحض على الأذى إن لم تزع، فاسمع فإن خيرا أصبت فخذ وإن شرا فدع، فاسمع فإن خيرا أصبت فخذ وإن شرا فدع. ويقول ابن عبد ربه الأندلسي: فلئن سمعت نصيحتي وعصيتها ما كنت أول ناصح معصي، فلئن سمعت نصيحتي وعصيتها ما كنت أول ناصح معصي.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل الشعر في النصح والحماسة قصيدة لعمرو بن الإطنابة الخزرجي يقول فيها: ألا من مبلغ الأحلاف عني، ألا من مبلغ الأحلاف عني، فقد تهدى النصيحة للنصيح. ألا من مبلغ الأحلاف عني، فقد تهدى النصيحة للنصيح. فأنكم وما تزجون نحوي من القول المرغى والصريح، سيندم بعضكم عجلا عليه، وما أثرى اللسان إلى الجروح. أبت لي عفتي وأبى بلائي، أبت لي عفتي وأبى بلائي، وأخذ الحمد بالثمن الربيح، وإعطائي على المكروه مالي، وضربي هامة البطل المشيح، بذي شطب كلون الملح صاف، ونفس ما تقر على القبيح، وقولي كلما جشأت وجاشت، مكانك تحمدي أو تستريحي. وقولي كلما جشأت وجاشت، مكانك تحمدي أو تستريحي.

إذا طلب أحدكم النصيحة فليطلبها ممن يثق بإخلاصه ومحبته وعقله وفطنته. فقد قال الشاعر: وما كل ذي رأي بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، ولكن إذا ما استجمع عند واحد فحق له من طاعة بنصيبي. وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، ولكن إذا ما استجمع عند واحد فحق له من طاعة بنصيبي. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

حسدتنا العالم حسدتنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا ورد وفي وخضرة ومي ما في أحلى من عيشتنا يا حياتي على ضيعتنا.

0: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان ورئيس وزراء سنغافورة يبحثان العلاقات الثنائية وقضايا دولية. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الجمعة في إسطنبول مع رئيس وزراء سنغافورة لورانس وونغ العلاقات الثنائية بين تركيا وسنغافورة إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية. وأكد أردوغان خلال اللقاء أهمية تعميق التعاون بين البلدين في مجالات الدفاع واللوجستيات والطيران والملاحة البحرية والقطاع المالي، مشددا على مواصلة العمل لتطوير العلاقات المشتركة. كما أشار إلى أن تركيا تواصل جهودها الدبلوماسية لتحقيق سلام دائم بين الولايات المتحدة وإيران، وتولي أهمية خاصة لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. سوريا وتركيا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي في القطاع الصحي. وقعت سوريا وتركيا أمس الجمعة في دمشق مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي في القطاع الصحي، وذلك بين وزير الصحة السوري مصعب العلي ونظيره التركي كمال ميميشوغلو. وتهدف المذكرة إلى تطوير التنسيق وتبادل الخبرات وبناء القدرات الصحية بين البلدين، وتشمل مجالات الصحة العامة وإدارة المشافي والأدوية والأجهزة الطبية واللقاحات والبحث العلمي وتنمية الموارد البشرية الصحية. كما اتفق الجانبان على تشكيل مجموعة استشارية وتنظيم فعاليات علمية وتعزيز العمل الإنساني، إضافة إلى افتتاح مشفى الأورام في محافظة حلب خلال العام الجاري بعد استكمال تجهيزاته الطبية. وأكد الوزيران أن المذكرة تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الصحي بما يدعم تطوير الخدمات الطبية ويخدم مصالح الشعبين السوري والتركي.

وزير العدل السوري يبحث مع وفد الآلية الدولية تشكيل ورش عمل لتعزيز القدرات القانونية. بحث وزير العدل السوري مظهر الويس أمس الجمعة في دمشق مع وفد من الآلية الدولية المحايدة والمستقلة سبل تعزيز التعاون في مجال التحقيقات الجنائية وجمع الأدلة، وناقش الجانبان تشكيل ورش عمل مشتركة تهدف إلى تطوير القدرات القانونية.

في مجال التحقيقات الجنائية وجمع الأدلة بما يدعم مسار العدالة الانتقالية ويضمن محاكمات عادلة وفق المعايير الدولية. ويأتي اللقاء في إطار التعاون المستمر بين وزارة العدل والآلية الأممية المختصة بدعم جهود المساءلة القانونية المتعلقة بالجرائم المرتكبة في سوريا.

0: ترامب يعلن عن زيارة قريبة لتركيا. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة أنه سيزور تركيا قريباً في إشارة إلى مشاركته المرتقبة في قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي تستضيفها تركيا يومي 7 و8 من تموز المقبل. وجاء تصريح ترامب خلال حفل أقيم في قاعدة أندروز الجوية المشتركة بمناسبة دخول الطائرة الرئاسية الجديدة إير فورس وان الخدمة رسمياً. وأشار ترامب إلى أن الطائرة الجديدة ستستخدم في عدد من الزيارات الخارجية المقبلة، مؤكدا أن تركيا ستكون من بين الوجهات القريبة على جدول تحركاته الدولية. وزيرة الاقتصاد الألمانية: تركيا محورية في أمن إمدادات الطاقة لأوروبا. أكدت وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية كاترينا رايشي أمس الجمعة في أنقرة أن تركيا تؤدي دورا محوريا في أمن إمدادات الطاقة لأوروبا، وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان برقدار، حيث أشارت إلى أهمية تنويع مصادر الطاقة والاستثمار في البنية التحتية خاصة في ظل التطورات المتعلقة بمضيق هرمز. وأضافت أن نحو 10% من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي تمر عبر تركيا، مؤكدة أن أمن الطاقة بات قضية جيوسياسية إلى جانب أهميته الاقتصادية. وزير الداخلية السوري: إطلاق تطبيق الشؤون المدنية خطوة لتعزيز التحول الرقمي. أكد وزير الداخلية السوري أنس خطاب أمس الجمعة استمرار مسار التحول الرقمي في الوزارة عبر إطلاق تطبيق الشؤون المدنية بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل إنجاز معاملاتهم. وأوضح خطاب أن التطبيق يتيح حجز المواعيد والتحقق من الوثائق واستعراض الواقعات المدنية وتقديم الشكاوى ومتابعتها إلكترونيا، بما يسهم في تقديم خدمات أسرع وأكثر كفاءة وشفافية. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة الداخلية لبناء منظومة خدمات رقمية متكاملة تختصر الوقت والجهد وتعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. القبض على لواء سابق شارك بمعارك ضد الثورة بعهد النظام المخلوع. أعلنت وزارة الداخلية السورية أمس الجمعة إلقاء القبض على اللواء السابق في قوات النظام المخلوع رفيق أحمد كلثوم، وذلك ضمن جهود ملاحقة المتورطين في الجرائم والانتهاكات بحق الشعب السوري. وأوضحت الوزارة أن الموقوف شغل مناصب عسكرية قيادية عدة، وشارك منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011 في عمليات عسكرية بمحافظة دمشق وريفها، كان أبرزها الهجوم على الغوطة الشرقية عام 2018. وأكدت الوزارة أن الجهات المختصة تواصل التحقيق مع الموقوف تمهيدا لإحالة ملفه إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. تركيا تفوز على بلغاريا في دوري الأمم للكرة الطائرة للسيدات 2026. حقق منتخب تركيا للكرة الطائرة للسيدات فوزا على نظيره البلغاري بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط واحد ضمن منافسات المرحلة الأولى من بطولة دوري الأمم للكرة الطائرة للسيدات 2026. وجاء اللقاء في إطار الجولة 4 من البطولة، حيث تمكن المنتخب التركي من تحقيق انتصاره الثاني في هذه المرحلة بعد أداء قوي أمام منتخب سيدات بلغاريا للكرة الطائرة. وبهذا الفوز يعزز المنتخب التركي موقعه في جدول المنافسة مع استمرار مشواره في البطولة الدولية.

ترابزونسبور يتعاقد مع مالينوفسكي وبشكطاش يعين إيطاليانو مدربا للفريق. أعلن نادي ترابزونسبور الجمعة 5 حزيران تعاقده مع الدولي الأوكراني روسلان مالينوفسكي لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع جنوة. ويملك لاعب الوسط البالغ من العمر 32 عاما خبرة دولية واسعة، إذ خاض 70 مباراة مع منتخب أوكرانيا وشارك في 3 نسخ من بطولة أمم أوروبا. وفي سياق متصل، أعلن نادي بشكطاش السبت 6 حزيران تعيين المدرب الإيطالي فينشينزو إيطاليانو مديرا فنيا للفريق حتى صيف عام 2028 خلفا للمدرب سيرجين يالتشين. ويأتي التعاقد مع إيطاليانو بعد تجاربه التدريبية الناجحة في الدوري الإيطالي وأبرزها مع فريقي فيورنتينا وبولونيا.

خسر منتخب تونس لكرة القدم أمام مضيفه منتخب بلجيكا لكرة القدم 5 أهداف دون رد السبت 6 حزيران على ملعب الملك بودوان في العاصمة.

عاصمة البلجيكية بروكسل ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة كأس العالم 2026. وافتتح لياندرو تروسارد التسجيل لبلجيكا في الدقيقة 28 قبل أن يضيف شارل دي كيتيلار الهدف الثاني مطلع الشوط الثاني. وتعقدت مهمة المنتخب التونسي بعد طرد إسماعيل الغربي في الدقيقة 62 ليستغل أصحاب الأرض النقص العددي ويسجلوا 3 أهداف إضافية عبر كيفين دي بروين ودودي لوكي باكيو ونيكولا راسكين. وتعد المباراة الأخيرة للمنتخبين قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026.

زيفيريف يتوج بلقب بطولة فرنسا المفتوحة في التنس للمرة الأولى في مسيرته. توج اللاعب الألماني ألكسندر زيفيريف المصنف الثالث عالميا بلقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس الأحد السابع من حزيران، محققا أول لقب له في بطولات الجراند سلام. وجاء التتويج بعد فوزه في النهائي على الإيطالي فلافيو كوبولي بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين في مباراة ماراثونية استمرت 4 ساعات و17 دقيقة على ملعب فيليب شاتري في رولان غاروس. وجاء هذا اللقب بعد مشوار صعب في المباراة النهائية، حيث تبادل اللاعبان السيطرة على مجريات اللقاء قبل أن يحسمه زيفيريف في المجموعة الخامسة. وبهذا الإنجاز يحقق زيفيريف أول ألقابه الكبرى بعد سنوات من الوصول إلى نهائيات سابقة دون تتويج. الروسية ميرا أندريفا تحرز بطولة رولان غاروس للتنس للمرة الأولى.

أحرزت اللاعبة الروسية ميرا أندريفا السبت 6 حزيران لقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس رولان جاروس للمرة الأولى في مسيرتها بعد فوزها في المباراة النهائية على البولندية مايا تشوالانيسكا بمجموعتين دون رد. وحسمت أندريفا البالغة من العمر 19 عاما والمصنفة 8 عالميا المباراة بنتيجة 3-6 و2-6 خلال 1:22 على ملعب فيليب شاتريه في باريس. وبهذا الإنجاز أصبحت اللاعبة الروسية أصغر بطلة في منافسات فردي السيدات برولان جاروس منذ تتويج الصربية مونيكا سيليش باللقب عام 1992. كما حققت ميرا أول ألقابها في البطولات الأربع الكبرى.

الإيطالي كيمي أنتونيلي يفوز بجائزة موناكو الكبرى للفورمولا 1. توج السائق الإيطالي كيمي أنتونيلي الأحد 7 حزيران بلقب جائزة موناكو الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1، محققا فوزه 5 هذا الموسم. وجاء السباق ضمن الجولة 6 من البطولة العالمية، حيث انطلق أنتونيلي من المركز الأول قبل أن يشهد السباق توقفا طويلا عقب حادث تصادم أدى إلى رفع العلم الأحمر وخروج سائق فيراري شارل لوكلير. وبعد استئناف السباق في حلبة موناكو، نجح السائق الإيطالي في الحفاظ على صدارته ليصبح أصغر فائز بسباق موناكو في تاريخ الفورمولا 1، وحل البريطاني لويس هاملتون ثانيا، فيما جاء إسحاق حجار ثالثا.

حديثا في سباق شاهد انسحاب عدد من السائقين البارزين. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

حسدتنا العالم حسدتنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا ورد وفي وخضرة ومي ما في أحلى من عيشتنا يا حياتي على ضيعتنا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان ورئيس وزراء سنغافورة يبحثان العلاقات الثنائية وقضايا دولية. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الجمعة في إسطنبول مع رئيس وزراء سنغافورة لورانس وونغ العلاقات الثنائية بين تركيا وسنغافورة إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية. وأكد أردوغان خلال اللقاء أهمية تعميق التعاون بين البلدين في مجالات الدفاع واللوجستيات والطيران والملاحة البحرية والقطاع المالي، مشددا على مواصلة العمل لتطوير العلاقات المشتركة. كما أشار إلى أن تركيا تواصل جهودها الدبلوماسية لتحقيق سلام دائم بين الولايات المتحدة وإيران، وتولي أهمية خاصة لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.

تركيز التعاون الثنائي في القطاع الصحي. وقعت سوريا وتركيا أمس الجمعة في دمشق مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي في القطاع الصحي، وذلك بين وزير الصحة السوري مصعب العلي ونظيره التركي كمال ميميشوغلو. وتهدف المذكرة إلى تطوير التنسيق وتبادل الخبرات وبناء القدرات الصحية بين البلدين، وتشمل مجالات الصحة العامة وإدارة المشافي والأدوية والأجهزة الطبية واللقاحات والبحث العلمي وتنمية الموارد البشرية الصحية. كما اتفق الجانبان على تشكيل مجموعة استشارية وتنظيم فعاليات علمية وتعزيز العمل الإنساني، إضافة إلى افتتاح مشفى الأورام في محافظة حلب خلال العام الجاري بعد استكمال تجهيزاته الطبية. وأكد الوزيران أن المذكرة تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الصحي بما يدعم تطوير الخدمات الطبية ويخدم مصالح الشعبين السوري والتركي.

وزير العدل السوري يبحث مع وفد الآلية الدولية تشكيل ورش عمل لتعزيز القدرات القانونية. بحث وزير العدل السوري مظهر الويس أمس الجمعة في دمشق مع وفد من الآلية الدولية المحايدة والمستقلة سبل تعزيز التعاون في مجال التحقيقات الجنائية وجمع الأدلة، وناقش الجانبان تشكيل ورش عمل مشتركة تهدف إلى تطوير القدرات القانونية في مجالي التحقيقات الجنائية وجمع الأدلة بما يدعم مسار العدالة الانتقالية ويضمن محاكمات عادلة وفق المعايير الدولية. ويأتي اللقاء في إطار التعاون المستمر بين وزارة العدل والآلية الأممية المختصة بدعم جهود المساءلة القانونية المتعلقة بالجرائم المرتكبة في سوريا.

ترامب يعلن عن زيارة قريبة لتركيا. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة أنه سيزور تركيا قريباً، في إشارة إلى مشاركته المرتقبة في قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي تستضيفها تركيا يومي 7 و8 من تموز المقبل. وجاء تصريح ترامب خلال حفل أقيم في قاعدة أندروز الجوية المشتركة بمناسبة دخول الطائرة الرئاسية الجديدة

0: إير فورس وان الخدمة رسمياً، وأشار ترامب إلى أن الطائرة الجديدة ستستخدم في عدد من الزيارات الخارجية المقبلة، مؤكداً أن تركيا ستكون من بين الوجهات القريبة على جدول تحركاته الدولية. وزيرة الاقتصاد الألمانية: تركيا محورية في أمن إمدادات الطاقة لأوروبا. أكدت وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية كاترينا رايشي أمس الجمعة في أنقرة أن تركيا تؤدي دورا محوريا في أمن إمدادات الطاقة لأوروبا، وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان برقدار، حيث أشارت إلى أهمية تنويع مصادر الطاقة والاستثمار في البنية التحتية خاصة في ظل التطورات المتعلقة بمضيق هرمز، وأضافت أن نحو 10% من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي تمر عبر تركيا، مؤكدة أن أمن الطاقة بات قضية جيوسياسية إلى جانب أهميته الاقتصادية. وزير الداخلية السوري: إطلاق تطبيق الشؤون المدنية خطوة لتعزيز التحول الرقمي. أكد وزير الداخلية السوري أنس خطاب أمس الجمعة استمرار مسار التحول الرقمي في الوزارة عبر إطلاق تطبيق الشؤون المدنية بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل إنجاز معاملاتهم، وأوضح خطاب أن التطبيق يتيح حجز المواعيد والتحقق من الوثائق واستعراض الواقعات المدنية وتقديم الشكاوى ومتابعتها إلكترونيا، بما يسهم في تقديم خدمات أسرع وأكثر كفاءة وشفافية. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة الداخلية لبناء منظومة خدمات رقمية متكاملة تختصر الوقت والجهد وتعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. القبض على لواء سابق شارك بمعارك ضد الثورة بعهد النظام المخلوع. أعلنت وزارة الداخلية السورية أمس الجمعة إلقاء القبض على اللواء السابق في قوات النظام المخلوع رفيق أحمد كلثوم، وذلك ضمن جهود ملاحقة المتورطين في الجرائم والانتهاكات بحق الشعب السوري. وأوضحت الوزارة أن الموقوف شغل مناصب عسكرية قيادية عدة، وشارك منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011 في عمليات عسكرية بمحافظة دمشق وريفها، كان أبرزها الهجوم على الغوطة الشرقية عام 2018. وأكدت الوزارة أن الجهات المختصة تواصل التحقيق مع الموقوف تمهيدا لإحالة ملفه إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات، معكم أينما كنتم.
3: معكم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

مباحثات سورية تركية حول مستقبل الجامعات التركية في الشمال السوري وإحداث جامعة مشتركة.

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي الخميس 18 حزيران مع سفير تركيا لدى سوريا نوح يلمظ التعاون في مجال التعليم العالي وتصديق شهادات الجامعات التركية في الشمال السوري وإحداث الجامعة السورية التركية المشتركة في سوريا. وتناول اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة بدمشق مناقشة آليات تصديق الشهادات الصادرة عن الجامعات التركية في سوريا والاعتراف بها ومعادلتها وفق آلية يتم الاتفاق عليها مع الجانب التركي وإمكانية دمج الطلاب الحاليين في جامعة حلب بعد إيجاد تعليمات تنفيذية لدمجهم بالتنسيق مع مجلس التعليم العالي التركي وحل هذا الموضوع بالشكل الأمثل. كما تم بحث التحضيرات لعقد اجتماع مشترك مع الجانب التركي في شهر تموز المقبل لمناقشة مختلف القضايا العالقة وإيجاد حل بالتشاور المشترك لموضوع الجامعات التركية ومستقبل هذه الجامعات وكيفية تحويلها نحو الأفضل بالتشاور الثنائي وبحث مسودة المذكرة الخاصة بإحداث جامعة سورية تركية مشتركة ورؤية الجانب التركي بهذا الخصوص. وأشار الوزير الحلبي إلى أن مجلس التعليم العالي أقر في جلسته الأخيرة اعتماد وتصديق الشهادات الممنوحة لخريجي فروع الجامعات التركية في الشمال السوري والاعتراف بشهادات الجامعات التركية وإمكانية تصديق الطلاب لشهاداتهم من جامعة حلب والتسجيل في الدراسات العليا. ونوه الوزير الحلبي بدور الجامعات التركية في الشمال السوري خلال فترة الثورة السورية في تلبية الاحتياجات العلمية في المنطقة، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تقديم التسهيلات للطلاب في هذه الجامعات، لافتا إلى امتلاك الوزارة خبرة في الدمج بين الجامعات واستعدادها لدمجهم في الجامعات السورية ولتشكيل لجنة مشتركة للعمل المشترك.

من جانبه أشاد السفير يلمز بالخطوات التي اتخذتها الوزارة، وخاصة في مصادقة ومعادلة الشهادات التركية ومتابعة الجانبين لهذا الموضوع، مؤكدا أهمية العمل لإيجاد حل مشترك لموضوع الجامعات التركية باعتبارها قائمة على أراضي سورية، والتنسيق عبر القنوات السليمة لعقد الاجتماع المشترك خلال تموز القادم، معربا عن استعداد تركيا للتعاون بشكل أكبر في مجال التعليم العالي. وكان مجلس التعليم العالي السوري قد أقر في جلسته الخامسة لهذا العام اعتماد وتصديق الشهادات الممنوحة لخريجي فروع الجامعات التركية في الشمال السوري، بما فيها جامعة غازي عنتاب وجامعة العلوم الصحية في الراعي، اللتين واصلتا مسيرتهما العلمية خلال سنوات الثورة السورية. وكان الحلبي قد أكد في وقت سابق أن ملف الجامعات التركية والمؤسسات التعليمية المرتبطة بها لا يزال محل متابعة مباشرة ومستمرة بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية والجهات التركية للوصول إلى حلول نهائية ومستقرة تحقق العدالة الأكاديمية.

وكانت الجمهورية التركية قد بدأت منذ عام 2016 بإنشاء أو دعم مؤسسات تعليم عالي في مناطق سيطرة المعارضة السورية شمال سوريا، بغية تلبية احتياجات المنطقة واستمرار تلقي أبنائها للتعليم العالي. وقد تم ذلك غالبا عبر افتتاح فروع لجامعات تركية حكومية أو كليات تابعة لجامعات مركزية داخل تركيا. وتعتبر جامعة غازي عنتاب المؤسسة التركية الأكثر نشاطا في الشمال السوري، التي افتتحت كليات ومراكز تعليمية في الباب وجرابلس وإعزاز وعفرين، شملت كليات التربية وكليات الهندسة والإدارة وغيرها. وإلى جانب جامعة غازي عنتاب قامت برامج تعاون مع جامعات تركية حكومية بإشراف أكاديمي من جامعات تركية على معاهد محلية بدعم من جامعات مثل جامعة حران وجامعة الأناضول عبر التعليم المفتوح والتعاون الأكاديمي. كما كان هناك تعاون وثيق بين الجامعات التركية وجامعة إدلب التي تأسست عام 2015. أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا، بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان ورئيس وزراء سنغافورة يبحثان العلاقات الثنائية وقضايا دولية. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الجمعة في

إسطنبول مع رئيس وزراء سنغافورة لورانس وونغ العلاقات الثنائية بين تركيا وسنغافورة إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية. وأكد أردوغان خلال اللقاء أهمية تعميق التعاون بين البلدين في مجالات الدفاع واللوجستيات والطيران والملاحة البحرية والقطاع المالي، مشددا على مواصلة العمل لتطوير العلاقات المشتركة. كما أشار إلى أن تركيا تواصل جهودها الدبلوماسية لتحقيق سلام دائم بين الولايات المتحدة وإيران، وتولي أهمية خاصة لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. سوريا وتركيا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي في القطاع الصحي. وقعت سوريا وتركيا أمس الجمعة في دمشق مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي في القطاع الصحي، وذلك بين وزير الصحة السوري مصعب العلي ونظيره التركي كمال ميميشوغلو. وتهدف المذكرة إلى تطوير التنسيق وتبادل الخبرات وبناء القدرات الصحية بين البلدين، وتشمل مجالات الصحة العامة وإدارة المشافي والأدوية والأجهزة الطبية واللقاحات والبحث العلمي وتنمية الموارد البشرية الصحية. كما اتفق الجانبان على تشكيل مجموعة استشارية وتنظيم فعاليات علمية وتعزيز العمل الإنساني، إضافة إلى افتتاح مشفى الأورام في محافظة حلب خلال العام الجاري بعد استكمال تجهيزاته الطبية. وأكد الوزيران أن المذكرة تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الصحي بما يدعم تطوير الخدمات الطبية ويخدم مصالح الشعبين السوري والتركي.

وزير العدل السوري يبحث مع وفد الآلية الدولية تشكيل ورش عمل لتعزيز القدرات القانونية. بحث وزير العدل السوري مظهر الويس أمس الجمعة في دمشق مع وفد من الآلية الدولية المحايدة والمستقلة سبل تعزيز التعاون في مجال التحقيقات الجنائية وجمع الأدلة، وناقش الجانبان تشكيل ورش عمل مشتركة تهدف إلى تطوير القدرات القانونية في مجالي التحقيقات الجنائية وجمع الأدلة، بما يدعم مسار العدالة الانتقالية ويضمن محاكمات عادلة وفق المعايير الدولية. ويأتي اللقاء في إطار التعاون المستمر بين وزارة العدل والآلية الأممية المختصة بدعم جهود المساءلة القانونية المتعلقة بالجرائم المرتكبة في سوريا.

0: ترامب يعلن عن زيارة قريبة لتركيا. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة أنه سيزور تركيا قريباً، في إشارة إلى مشاركته المرتقبة في قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي تستضيفها تركيا يومي 7 و8 من تموز المقبل. وجاء تصريح ترامب خلال حفل أقيم في قاعدة أندروز الجوية المشتركة بمناسبة دخول الطائرة الرئاسية الجديدة إير فورس ون الخدمة رسمياً. وأشار ترامب إلى أن الطائرة الجديدة ستستخدم في عدد من الزيارات الخارجية المقبلة، مؤكدا أن تركيا ستكون من بين الوجهات القريبة على جدول تحركاته الدولية. وزيرة الاقتصاد الألمانية: تركيا محورية في أمن إمدادات الطاقة لأوروبا. أكدت وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية كاترينا رايشي أمس الجمعة في أنقرة أن تركيا تؤدي دورا محوريا في أمن إمدادات الطاقة لأوروبا، وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان برقدار، حيث أشارت إلى أهمية تنويع مصادر الطاقة والاستثمار في البنية التحتية خاصة في ظل التطورات المتعلقة بمضيق هرمز. وأضافت أن نحو 10% من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي تمر عبر تركيا، مؤكدة أن أمن الطاقة بات قضية جيوسياسية إلى جانب أهميته الاقتصادية. وزير الداخلية السوري: إطلاق تطبيق الشؤون المدنية خطوة لتعزيز التحول الرقمي. أكد وزير الداخلية السوري أنس خطاب أمس الجمعة استمرار مسار التحول الرقمي في الوزارة عبر إطلاق تطبيق الشؤون المدنية بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل إنجاز معاملاتهم. وأوضح خطاب أن التطبيق يتيح حجز المواعيد والتحقق من الوثائق واستعراض الواقعات المدنية وتقديم الشكاوى ومتابعتها إلكترونيا، بما يسهم في تقديم خدمات أسرع وأكثر كفاءة وشفافية. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة الداخلية لبناء منظومة خدمات رقمية متكاملة تختصر الوقت والجهد وتعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. القبض على لواء سابق شارك بمعارك ضد الثورة بعهد النظام المخلوع. أعلنت وزارة الداخلية السورية أمس الجمعة إلقاء القبض على اللواء السابق في قوات النظام المخلوع رفيق أحمد كلثوم، وذلك ضمن جهود ملاحقة المتورطين في الجرائم والانتهاكات بحق الشعب السوري. وأوضحت الوزارة أن الموقوف شغل مناصب عسكرية قيادية عدة، وشارك منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011 في عمليات عسكرية بمحافظة دمشق وريفها، كان أبرزها الهجوم على الغوطة الشرقية عام 2018. وأكدت الوزارة أن الجهات المختصة تواصل التحقيق مع الموقوف تمهيدا لإحالة ملفه إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. إن لم تقرح أدمعي أجفاني. إن لم تقرح أدمعي أجفاني من بعد بعدكم فما أجفاني. إن لم تقرح أدمعي أجفاني من بعد بعدكم فما أجفاني. إنسان عيني مذتنى أداركم، ما راقه نظر إلى إنساني. يا ليتني قد مت قبل فراقكم، ولساعة التوديع لا أحياني. ما لي وللأيام شتت صرفها شملي، وخلاني بلا خلاني. ما لي وللأيام شتت صرفها شملي، وخلاني بلا خلاني. ما للمنازل أصبحت لا أهلها أهلي، ولا جيرانها جيراني. وحياتكم ما حلها من بعدكم، وحياتكم ما حلها من بعدكم، غير البلا والهدم والنيران.

ولقد قصدت الدار بعد رحيلكم ولقد قصدت الدار بعد رحيلكم ووقفت فيها وقفة الحيران وسألتها لكن بغير تكلم فتكلمت لكن بغير لساني ناديتها يا دار ما صنع الأولى ناديتها يا دار ما صنع الأولى كانوا هم الأوطار في الأوطان أين الذين عهدتهم ولعزهم أين الذين عهدتهم ولعزهم ذلا تخر معاقد التيجان أين الذين عهدتهم ولعزهم ذلا تخر معاقد التيجان كانوا نجوم من اقتدى فعليهم يبكي الهدى وشعائر الإيمان قالت غدوا لما تبدد شملهم وتبدلوا من عزهم بهوان كدم الفصاد يراق أرذل موضع أبدا ويخرج من أعز مكان قالت غدوا لما تبدد شملهم وتبدلوا من عزهم بهوان كدم الفصاد يراق أرذل موضع أبدا ويخرج من أعز مكان أفنتهم غير الحوادث مثلما أفنت قديما صاحب الإيوان لما رأيت الدار بعد فراقهم أضحت معطلة من السكان ما زلت أبكيهم وألثم وحشة لجمالهم مستهدم الأركان ما زلت أبكيهم وألثم وحشة لجمالهم مستهدم الأركان حتى رثى لي كل من لا وجده وجدي ولا أشجانه

وأشجاني. أترى تعود الدار تجمعنا كما كنا بكل مسرة وتهاني. أترى تعود الدار تجمعنا كما كنا بكل مسرة وتهاني. إذ نحن نغتنم الزمان ونجتني بيد الأمان قطوف كل أماني. والدهر تخدمنا جميع صروفه والوقت يعدينا على العدوان. والعيش غض والدنو ممزق بيد الوصال ملابس الهجران. هيهات قد عز اللقاء وسددت طرق المزار طوارق الحدثان. هيهات قد عز اللقاء وسددت طرق المزار طوارق الحدثان. ما لي أردد ناظري ولا أرى الأحباب بين جماعة الإخوان. ما لي أردد ناظري ولا أرى الأحباب بين جماعة الإخوان. ولهفتي ووحدتي وحيرتي ووحشتي وحر قلبي العاني. ولهفتي ووحدتي وحيرتي ووحشتي وحر قلبي العاني. سرتم فلا سرت النسيم ولا زها زهر ولا ماست غصون الباني. ما لي أنيس بعدكم غير البكا والنوح والحسرات والأحزان. يا ليت شعري أين سارت عيسكم أم أين موطنكم من البلدان؟ فإذا بكيت ولم تفض عيني دما لفراقهم يوما فما أقساني. يا ليت شعري أين سارت عيسكم أم أين موطنكم من البلدان؟ فإذا بكيت ولم تفض عيني دما لفراقهم يوما فما أقساني. شمس الدين الكوفي.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان ورئيس وزراء سنغافورة يبحثان العلاقات الثنائية وقضايا دولية. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الجمعة في إسطنبول مع رئيس وزراء سنغافورة لورانس وونغ العلاقات الثنائية بين تركيا وسنغافورة إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية. وأكد أردوغان خلال اللقاء أهمية تعميق التعاون بين البلدين في مجالات الدفاع واللوجستيات والطيران والملاحة البحرية والقطاع المالي، مشددا على مواصلة العمل لتطوير العلاقات المشتركة. كما أشار إلى أن تركيا تواصل جهودها الدبلوماسية لتحقيق سلام دائم بين الولايات المتحدة وإيران، وتولي أهمية خاصة لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. سوريا وتركيا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي في القطاع الصحي. وقعت سوريا وتركيا أمس الجمعة في دمشق مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي في القطاع الصحي، وذلك بين وزير الصحة السوري مصعب العلي ونظيره التركي كمال ميميشوغلو. وتهدف المذكرة إلى تطوير التنسيق وتبادل الخبرات وبناء القدرات الصحية بين البلدين، وتشمل مجالات الصحة العامة وإدارة المشافي والأدوية والأجهزة الطبية واللقاحات والبحث العلمي وتنمية الموارد البشرية الصحية. كما اتفق الجانبان على تشكيل مجموعة استشارية وتنظيم فعاليات علمية وتعزيز العمل الإنساني، إضافة إلى افتتاح مشفى الأورام في محافظة حلب خلال العام الجاري بعد استكمال تجهيزاته الطبية. وأكد الوزيران أن المذكرة تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الصحي بما يدعم تطوير الخدمات الطبية ويخدم مصالح الشعبين السوري والتركي.

وزير العدل السوري يبحث مع وفد الآلية الدولية تشكيل ورش عمل لتعزيز القدرات القانونية. بحث وزير العدل السوري مظهر الويس أمس الجمعة في دمشق مع وفد من الآلية الدولية المحايدة والمستقلة سبل تعزيز التعاون في مجال التحقيقات الجنائية وجمع الأدلة، وناقش الجانبان تشكيل ورش عمل مشتركة تهدف إلى تطوير القدرات القانونية في مجالي التحقيقات الجنائية وجمع الأدلة بما يدعم مسار العدالة الانتقالية ويضمن محاكمات عادلة وفق المعايير الدولية. ويأتي اللقاء في إطار التعاون المستمر بين وزارة العدل والآلية الأممية المختصة بدعم جهود المساءلة القانونية المتعلقة بالجرائم المرتكبة في سوريا.

ترامب يعلن عن زيارة قريبة لتركيا. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة أنه سيزور تركيا قريباً، في إشارة إلى مشاركته المرتقبة في قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي تستضيفها تركيا يومي 7 و8 من تموز المقبل. وجاء تصريح ترامب خلال حفل أقيم في قاعدة أندروز الجوية المشتركة بمناسبة دخول الطائرة الرئاسية الجديدة إير فورس ون الخدمة رسمياً. وأشار ترامب إلى أن الطائرة الجديدة ستستخدم في عدد من الزيارات الخارجية المقبلة، مؤكدا أن تركيا ستكون من بين الوجهات القريبة على جدول تحركاته الدولية. وزيرة الاقتصاد الألمانية: تركيا محورية في أمن إمدادات الطاقة لأوروبا. أكدت وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية كاترينا رايشي أمس الجمعة في أنقرة أن تركيا تؤدي دورا محوريا في أمن إمدادات الطاقة لأوروبا، وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان برقدار، حيث أشارت إلى أهمية تنويع مصادر الطاقة والاستثمار في البنية التحتية خاصة في ظل التطورات المتعلقة بمضيق هرمز. وأضافت أن نحو 10% من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي تمر عبر تركيا، مؤكدة أن أمن الطاقة بات قضية جيوسياسية إلى جانب أهميته الاقتصادية.

0: وزير الداخلية السوري: إطلاق تطبيق الشؤون المدنية خطوة لتعزيز التحول الرقمي. أكد وزير الداخلية السوري أنس خطاب أمس الجمعة استمرار مسار التحول الرقمي في الوزارة عبر إطلاق تطبيق الشؤون المدنية بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل إنجاز معاملاتهم. وأوضح خطاب أن التطبيق يتيح حجز المواعيد والتحقق من الوثائق واستعراض الواقعات المدنية وتقديم الشكاوى ومتابعتها إلكترونيا، بما يسهم في تقديم خدمات أسرع وأكثر كفاءة وشفافية. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة الداخلية لبناء منظومة خدمات رقمية متكاملة تختصر الوقت والجهد وتعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. القبض على لواء سابق شارك بمعارك ضد الثورة بعهد النظام المخلوع. أعلنت وزارة الداخلية السورية أمس الجمعة إلقاء القبض على اللواء السابق في قوات النظام المخلوع رفيق أحمد كلثوم، وذلك ضمن جهود ملاحقة المتورطين في الجرائم والانتهاكات بحق الشعب السوري. وأوضحت الوزارة أن الموقوف شغل مناصب عسكرية قيادية عدة، وشارك منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011 في عمليات عسكرية بمحافظة دمشق وريفها، كان أبرزها الهجوم على الغوطة الشرقية عام 2018. وأكدت الوزارة أن الجهات المختصة تواصل التحقيق مع الموقوف تمهيدا لإحالة ملفه إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان ورئيس وزراء سنغافورة يبحثان العلاقات الثنائية وقضايا دولية. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الجمعة في إسطنبول مع رئيس وزراء سنغافورة لورانس وونغ العلاقات الثنائية بين تركيا وسنغافورة إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية. وأكد أردوغان خلال اللقاء أهمية تعميق التعاون بين البلدين في مجالات الدفاع واللوجستيات والطيران والملاحة البحرية والقطاع المالي، مشددا على مواصلة العمل لتطوير العلاقات المشتركة. كما أشار إلى أن تركيا تواصل جهودها الدبلوماسية لتحقيق سلام دائم بين الولايات المتحدة وإيران، وتولي أهمية خاصة لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. سوريا وتركيا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي في القطاع الصحي. وقعت سوريا وتركيا أمس الجمعة في دمشق مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي في القطاع الصحي، وذلك بين وزير الصحة السوري مصعب العلي ونظيره التركي كمال ميميشوغلو. وتهدف المذكرة إلى تطوير التنسيق وتبادل الخبرات وبناء القدرات الصحية بين البلدين، وتشمل مجالات الصحة العامة وإدارة المشافي والأدوية والأجهزة الطبية واللقاحات والبحث العلمي وتنمية الموارد البشرية الصحية. كما اتفق الجانبان على تشكيل مجموعة استشارية وتنظيم فعاليات علمية وتعزيز العمل الإنساني، إضافة إلى افتتاح مشفى الأورام في محافظة حلب خلال العام الجاري بعد استكمال تجهيزاته الطبية. وأكد الوزيران أن المذكرة تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الصحي بما يدعم تطوير الخدمات الطبية ويخدم مصالح الشعبين السوري والتركي.

وزير العدل السوري يبحث مع وفد الآلية الدولية تشكيل ورش عمل لتعزيز القدرات القانونية. بحث وزير العدل السوري مظهر الويس أمس الجمعة في دمشق مع وفد من الآلية الدولية المحايدة والمستقلة سبل تعزيز التعاون في مجال التحقيقات الجنائية وجمع الأدلة، وناقش الجانبان تشكيل ورش عمل مشتركة تهدف إلى تطوير القدرات القانونية في مجالي التحقيقات الجنائية وجمع الأدلة، بما يدعم مسار العدالة الانتقالية ويضمن محاكمات عادلة وفق المعايير الدولية. ويأتي اللقاء في إطار التعاون المستمر بين وزارة العدل والآلية الأممية المختصة بدعم جهود المساءلة القانونية المتعلقة بالجرائم المرتكبة في سوريا.

0: ترامب يعلن عن زيارة قريبة لتركيا. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة أنه سيزور تركيا قريباً، في إشارة إلى مشاركته المرتقبة في قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي تستضيفها تركيا يومي 7 و8 من تموز المقبل. وجاء تصريح ترامب خلال حفل أقيم في قاعدة أندروز الجوية المشتركة بمناسبة دخول الطائرة الرئاسية الجديدة إير فورس ون الخدمة رسمياً. وأشار ترامب إلى أن الطائرة الجديدة ستستخدم في عدد من الزيارات الخارجية المقبلة، مؤكدا أن تركيا ستكون من بين الوجهات القريبة على جدول تحركاته الدولية. وزيرة الاقتصاد الألمانية: تركيا محورية في أمن إمدادات الطاقة لأوروبا. أكدت وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية كاترينا رايشي أمس الجمعة في أنقرة أن تركيا تؤدي دورا محوريا في أمن إمدادات الطاقة لأوروبا، وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان برقدار، حيث أشارت إلى أهمية تنويع مصادر الطاقة والاستثمار في البنية التحتية خاصة في ظل التطورات المتعلقة بمضيق هرمز. وأضافت أن نحو 10% من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي تمر عبر تركيا، مؤكدة أن أمن الطاقة بات قضية جيوسياسية إلى جانب أهميته الاقتصادية. وزير الداخلية السوري: إطلاق تطبيق الشؤون المدنية خطوة لتعزيز التحول الرقمي. أكد وزير الداخلية السوري أنس خطاب أمس الجمعة استمرار مسار التحول الرقمي في الوزارة عبر إطلاق تطبيق الشؤون المدنية بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل إنجاز معاملاتهم. وأوضح خطاب أن التطبيق يتيح حجز المواعيد والتحقق من الوثائق واستعراض الواقعات المدنية وتقديم الشكاوى ومتابعتها إلكترونيا، بما يسهم في تقديم خدمات أسرع وأكثر كفاءة وشفافية. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة الداخلية لبناء منظومة خدمات رقمية متكاملة تختصر الوقت والجهد وتعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. القبض على لواء سابق شارك بمعارك ضد الثورة بعهد النظام المخلوع. أعلنت وزارة الداخلية السورية أمس الجمعة إلقاء القبض على اللواء السابق في قوات النظام المخلوع رفيق أحمد كلثوم، وذلك ضمن جهود ملاحقة المتورطين في الجرائم والانتهاكات بحق الشعب السوري. وأوضحت الوزارة أن الموقوف شغل مناصب عسكرية قيادية عدة، وشارك منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011 في عمليات عسكرية بمحافظة دمشق وريفها، كان أبرزها الهجوم على الغوطة الشرقية عام 2018. وأكدت الوزارة أن الجهات المختصة تواصل التحقيق مع الموقوف تمهيدا لإحالة ملفه إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
1: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: لأول مرة نصدر سفينة حربية إلى دولة في الناتو والاتحاد الأوروبي. أعلن رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان السبت في إسطنبول أن تركيا صدرت للمرة الأولى في تاريخها سفينة حربية إلى دولة عضو في حلف شمال الأطلسي الناتو والاتحاد الأوروبي، وذلك بموجب صفقة أبرمت مع رومانيا. وجاء ذلك خلال حفل تسليم سفينة الدورية البحرية كامرومان إلى القوات البحرية الرومانية في حوض بناء السفن بإسطنبول. وأكد أردوغان أن تركيا بنت حتى اليوم أكثر من 140 منصة بحرية لصالح دول مختلفة، مشيرا إلى أنها من بين الدول التي تبني أكبر عدد من السفن الحربية في الوقت نفسه.

فيدان يشارك في اجتماع رباعي بالقاهرة. يشارك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يومي السبت والأحد في الاجتماع الرابع لوزراء خارجية تركيا ومصر وباكستان والسعودية الذي تستضيفه العاصمة المصرية القاهرة. ومن المتوقع أن يؤكد فيدان خلال الاجتماعات ترحيب تركيا بمذكرة التفاهم التي أنهت الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، مع التشديد على أهمية مواصلة الجهود لضمان التوصل إلى سلام دائم بين الأطراف المعنية. كما سيؤكد فيدان أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول المشاركة في الآلية الرباعية لمعالجة الأزمات الإقليمية عبر حلول مشتركة وتطوير إطار التعاون بينها.

بحث وزير العدل السوري مظهر الويس السبت في دمشق سبل تسهيل وتسريع الإجراءات القانونية الخاصة بمحاسبة مرتكبي الجرائم، وذلك ضمن مسار العدالة الانتقالية الذي تشهده سوريا. وأوضحت وزارة العدل أن الجلسة عقدت في مقر الوزارة بهدف تعزيز وتسريع آليات المحاسبة القانونية وفق الأطر القضائية والمؤسساتية المعتمدة وكان الوزير الويس قد أكد في وقت سابق استمرار جهود تحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم عبر القانون ومؤسسات الدولة، مشدداً على عدم السماح بالإفلات من العقاب.

وزير التجارة التركي: هدفنا رفع حجم التجارة مع إيطاليا إلى 40 مليار دولار.

أعلن وزير التجارة التركي عمر بولات أمس الجمعة في إسطنبول أن حجم التبادل التجاري بين تركيا وإيطاليا يبلغ نحو 30 مليار دولار، مع استهداف رفعه إلى 40 مليار دولار خلال الفترة المقبلة. وجاء ذلك خلال منتدى الأعمال التركي الإيطالي، حيث أكد بولات أن البلدين يمتلكان واحدة من أقوى الشراكات الاقتصادية في منطقة البحر المتوسط، مشيرا إلى وجود أكثر من 1600 شركة إيطالية تعمل في تركيا. وأضاف أن التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين يشمل قطاعات عدة، من بينها الطاقة والبنية التحتية والصناعات الدفاعية، بما يعزز العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة.

وزير المالية السوري: سوريا تحرص على تهيئة بيئة اقتصادية ومالية داعمة للاستثمار. أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية الجمعة 19 من حزيران خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية بمدينة باكو حرص سوريا على تهيئة بيئة اقتصادية ومالية داعمة للاستثمار وتعزيز جهود التعافي والتنمية. وأوضح برنية في جلسة حول التعافي والمرونة أن الحكومة السورية تعمل على تنفيذ خطة تعافي متعددة القطاعات مع التركيز على الإصلاحات الاقتصادية والمالية وبناء الثقة لدى المستثمرين والجهات الممولة. وأشار إلى أن الأولويات الحالية تشمل تطوير البنية التحتية والصحة والتربية والمياه والنقل بما يسهم في دعم الاستقرار وتهيئة الظروف المناسبة لعودة السكان وتنشيط التنمية الاقتصادية.

مفوضية اللاجئين في الأردن أكثر من 200,000 لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم منذ 2024. أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن السبت عودة أكثر من 200,000 لاجئ سوري إلى بلادهم طوعاً منذ كانون الأول عام 2000.

24 وحتى حزيران الجاري. وأوضح الناطق باسم المفوضية في الأردن يوسف طه أن 23,150 لاجئا عادوا إلى سوريا منذ بداية العام الحالي، بينهم 2,500 لاجئ خلال الفترة الممتدة من الأول إلى 13 من حزيران. وأكدت المفوضية أن حركة العودة الطوعية شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال العامين الماضيين، مع استمرار اللاجئين في اتخاذ قرار العودة بشكل فردي وشخصي.

مقتل شخص باستهداف مسيرة لدراجة مقتل شخص باستهداف مسيرة لدراجة نارية شمالية إدلب. قتل شخص مجهول الهوية مساء الجمعة 19 من حزيران إثر استهداف دراجة نارية كان يستقلها قرب منطقة مشهد روحين بريف إدلب الشمالي بواسطة طائرة مسيرة يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي. وأفاد مراسل الإخبارية السورية الرسمية أن المسيرة نفذت عدة ضربات متتالية على الطريق ذاته بالقرب من أحد مخيمات النازحين قبل أن تصيب الدراجة بشكل مباشر، ما أدى إلى مقتل المستهدف على الفور. وتوجهت فرق الدفاع المدني إلى الموقع حيث عملت على نقل الجثمان وتأمين المنطقة وفتح الطريق أمام حركة المدنيين. مقتل جنديين من الجيش العربي السوري إثر استهدافهما في منبج. قتل جنديان من الجيش العربي السوري السبت إثر تعرضهما لاستهداف من قبل مجهولين قرب مدينة منبجة شمال شرق محافظة حلب. وأوضحت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع أن الجنديين قتلا نتيجة هجوم وصف بالغادر استهدفهما في محيط المدينة دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول ملابسات الحادثة أو هوية المنفذين. ويأتي هذا الاستهداف بعد حادثة مماثلة شهدها ريف الحسكة في 11 من أيار الماضي وأسفرت عن استشهاد جنديين وإصابة آخرين إثر استهداف حافلة مبيت عسكرية. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: لأول مرة نصدر سفينة حربية إلى دولة في الناتو والاتحاد الأوروبي. أعلن رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان السبت في إسطنبول أن تركيا صدرت للمرة الأولى في تاريخها سفينة حربية إلى دولة عضو في حلف شمال الأطلسي الناتو والاتحاد الأوروبي، وذلك بموجب صفقة أبرمت مع رومانيا. وجاء ذلك خلال حفل تسليم سفينة الدورية البحرية كامرومان إلى القوات البحرية الرومانية في حوض بناء السفن بإسطنبول. وأكد أردوغان أن تركيا بنت حتى اليوم أكثر من 140 منصة بحرية لصالح دول مختلفة، مشيرا إلى أنها من بين الدول التي تبني أكبر عدد من السفن الحربية في الوقت نفسه. فيدان يشارك في اجتماع رباعي بالقاهرة. يشارك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يومي السبت والأحد في الاجتماع الرابع لوزراء خارجية تركيا ومصر وباكستان والسعودية الذي تستضيفه العاصمة المصرية القاهرة. ومن المتوقع أن يؤكد فيدان خلال الاجتماعات ترحيب تركيا بمذكرة التفاهم التي أنهت الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، مع التشديد على أهمية مواصلة الجهود لضمان التوصل إلى سلام دائم بين الأطراف المعنية. كما سيؤكد فيدان أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول المشاركة في الآلية الرباعية لمعالجة الأزمات الإقليمية عبر حلول مشتركة وتطوير إطار التعاون بينها. وزير العدل السوري يبحث تسريع الإجراءات القانونية بحق مرتكبي الجرائم. بحث وزير العدل السوري مظهر الويس السبت في دمشق سبل تسهيل وتسريع الإجراءات القانونية الخاصة بمحاسبة مرتكبي الجرائم، وذلك ضمن مسار العدالة الانتقالية الذي تشهده سوريا. وأوضحت وزارة العدل أن الجلسة عقدت في مقر الوزارة بهدف تعزيز وتسريع آليات المحاسبة القانونية وفق الأطر القضائية والمؤسساتية المعتمدة. وكان الوزير الويس قد أكد في وقت سابق استمرار جهود تحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم عبر القانون ومؤسسات الدولة، مشددا على عدم السماح بالإفلات من العقاب. وزير التجارة التركي: هدفنا رفع حجم التجارة مع إيطاليا إلى 40 مليار دولار. أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط أمس الجمعة في إسطنبول أن حجم التبادل التجاري بين تركيا وإيطاليا يبلغ نحو 30 مليار دولار، مع استهداف رفعه إلى 40 مليار دولار خلال الفترة المقبلة. وجاء ذلك خلال منتدى الأعمال التركي الإيطالي، حيث أكد بولاط أن البلدين يمتلكان واحدة من أقوى الشراكات الاقتصادية

في منطقة البحر المتوسط، مشيرا إلى وجود أكثر من 1600 شركة إيطالية تعمل في تركيا، وأضاف أن التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين يشمل قطاعات عدة من بينها الطاقة والبنية التحتية والصناعات الدفاعية، بما يعزز العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة. وزير المالية السوري: سوريا تحرص على تهيئة بيئة اقتصادية ومالية داعمة للاستثمار. أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية الجمعة 19 حزيران خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية بمدينة باكو حرص سوريا على تهيئة بيئة اقتصادية ومالية داعمة للاستثمار وتعزيز جهود التعافي والتنمية. وأوضح برنية في جلسة حول التعافي والمرونة أن الحكومة السورية تعمل على تنفيذ خطة تعاف متعددة القطاعات مع التركيز على الإصلاحات الاقتصادية والمالية وبناء الثقة لدى المستثمرين والجهات الممولة. وأشار إلى أن الأولويات الحالية تشمل تطوير البنية التحتية والصحة والتربية والمياه والنقل، بما يسهم في دعم الاستقرار وتهيئة الظروف المناسبة لعودة السكان وتنشيط التنمية الاقتصادية. مفوضية اللاجئين في الأردن: أكثر من 200,000 لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم منذ 2024. أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن السبت عودة أكثر من 200,000 لاجئ سوري إلى بلادهم طوعاً منذ كانون الأول عام 2024 وحتى حزيران الجاري. وأوضح الناطق باسم المفوضية في الأردن يوسف طه أن 23,150 لاجئا عادوا إلى سوريا منذ بداية العام الحالي، بينهم 2,500 لاجئ خلال الفترة الممتدة من الأول إلى 13 حزيران. وأكدت المفوضية أن حركة العودة الطوعية شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال العامين الماضيين، مع استمرار اللاجئين في اتخاذ قرار العودة بشكل فردي وشخصي. مقتل شخص باستهداف مسيرة لدراجة نارية شمالية إدلب. قتل شخص مجهول الهوية مساء الجمعة 19 حزيران إثر استهداف دراجة نارية كان يستقلها قرب منطقة مشهد روحين بريف إدلب الشمالي بواسطة طائرة مسيرة يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي. وأفاد مراسل الإخبارية السورية الرسمية أن المسيرة نفذت عدة ضربات متتالية على الطريق ذاته بالقرب من أحد مخيمات النازحين قبل أن تصيب الدراجة بشكل مباشر، ما أدى إلى مقتل المستهدف على الفور. وتوجهت فرق الدفاع المدني إلى الموقع حيث عملت على نقل الجثمان وتأمين المنطقة وفتح الطريق أمام حركة المدنيين. مقتل جنديين من الجيش العربي السوري إثر استهدافهما في منبج. قتل جنديان من الجيش العربي السوري السبت إثر تعرضهما لاستهداف من قبل مجهولين قرب مدينة منبج شمال شرق محافظة حلب. وأوضحت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع أن الجنديين قتلا نتيجة هجوم وصف

0: الغادر استهدفه ما في محيط المدينة دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول ملابسات الحادثة أو هوية المنفذين. ويأتي هذا الاستهداف بعد حادثة مماثلة شهدها ريف الحسكة في 11 من أيار الماضي، وأسفرت عن استشهاد جنديين وإصابة آخرين إثر استهداف حافلة مبيت عسكرية. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: راديو صدى الفرات.
1: كنا في مجموعة كل واحد ببلد التقينا جلسة حميمة قريب عنا التكييف، واحدة من الجميلات بردت قالت لي ممكن معطفك؟ لا طبعا، فرحت خليت له بعد عليه عطر يليق بجميلة مثلك.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: لأول مرة نصدر سفينة حربية إلى دولة في الناتو والاتحاد الأوروبي. أعلن رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان السبت في إسطنبول أن تركيا صدرت للمرة الأولى في تاريخها سفينة حربية إلى دولة عضو في حلف شمال الأطلسي الناتو والاتحاد الأوروبي، وذلك بموجب صفقة أبرمت مع رومانيا. وجاء ذلك خلال حفل تسليم سفينة الدورية البحرية كام رومان إلى القوات البحرية الرومانية في حوض بناء السفن بإسطنبول. وأكد أردوغان أن تركيا بنت حتى اليوم أكثر من 140 منصة بحرية لصالح دول مختلفة، مشيرا إلى أنها من بين الدول التي تبني أكبر عدد من السفن الحربية في الوقت نفسه. فيدان يشارك في اجتماع رباعي بالقاهرة. يشارك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يومي السبت والأحد في الاجتماع الرابع لوزراء خارجية تركيا ومصر وباكستان والسعودية الذي تستضيفه العاصمة المصرية القاهرة. ومن المتوقع أن يؤكد فيدان خلال الاجتماعات ترحيب تركيا بمذكرة التفاهم التي أنهت الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، مع التشديد على أهمية مواصلة الجهود لضمان التوصل إلى سلام دائم بين الأطراف المعنية. كما سيؤكد فيدان أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول المشاركة في الآلية الرباعية لمعالجة الأزمات الإقليمية عبر حلول مشتركة وتطوير إطار التعاون بينها. وزير العدل السوري يبحث تسريع الإجراءات القانونية بحق مرتكبي الجرائم. بحث وزير العدل السوري مظهر الويس السبت في دمشق سبل تسهيل وتسريع الإجراءات القانونية الخاصة بمحاسبة مرتكبي الجرائم، وذلك ضمن مسار العدالة الانتقالية الذي تشهده سوريا. وأوضحت وزارة العدل أن الجلسة عقدت في مقر الوزارة بهدف تعزيز وتسريع آليات المحاسبة القانونية وفق الأطر القضائية والمؤسساتية المعتمدة. وكان الوزير الويس قد أكد في وقت سابق استمرار جهود تحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم عبر القانون ومؤسسات الدولة، مشددا على عدم السماح بالإفلات من العقاب. وزير التجارة التركي: هدفنا رفع حجم التجارة مع إيطاليا إلى 40 مليار دولار. أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط أمس الجمعة في إسطنبول أن حجم التبادل التجاري بين تركيا وإيطاليا يبلغ نحو 30 مليار دولار، مع استهداف رفعه إلى 40 مليار دولار خلال الفترة المقبلة. وجاء ذلك خلال منتدى الأعمال التركي الإيطالي، حيث أكد بولاط أن البلدين يمتلكان واحدة من أقوى الشراكات الاقتصادية في منطقة البحر المتوسط، مشيرا إلى وجود أكثر من 1600 شركة إيطالية تعمل في تركيا. وأضاف أن التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين يشمل قطاعات عدة، من بينها الطاقة والبنية التحتية والصناعات الدفاعية، بما يعزز العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة. وزير المالية السوري: سوريا تحرص على تهيئة بيئة اقتصادية ومالية داعمة للاستثمار. أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية الجمعة 19 من حزيران خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية بمدينة باكو حرص سوريا على تهيئة بيئة اقتصادية ومالية داعمة للاستثمار وتعزيز جهود التعافي والتنمية. وأوضح برنية في جلسة حول التعافي والمرونة أن الحكومة السورية تعمل على تنفيذ خطة تعافي متعددة القطاعات مع التركيز على الإصلاحات الاقتصادية والمالية وبناء الثقة لدى المستثمرين والجهات الممولة. وأشار إلى أن الأولويات الحالية تشمل تطوير البنية التحتية والصحة والتربية والمياه والنقل، بما يسهم في دعم الاستقرار وتهيئة الظروف المناسبة لعودة السكان وتنشيط التنمية الاقتصادية. مفوضية اللاجئين في الأردن: أكثر من 200,000 لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم منذ 2024. أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن السبت عودة أكثر من 200,000 لاجئ سوري إلى بلادهم طوعاً منذ كانون الأول عام 2024 وحتى حزيران الجاري. وأوضح الناطق باسم المفوضية في الأردن يوسف طه أن 23,150 لاجئا عادوا إلى سوريا منذ بداية العام الحالي، بينهم 2,500 لاجئ خلال الفترة الممتدة من الأول إلى 13 من حزيران. وأكدت المفوضية أن حركة العودة الطوعية شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال العامين الماضيين، مع استمرار اللاجئين في اتخاذ قرار العودة بشكل فردي وشخصي. مقتل شخص باستهداف مسيرة لدراجة نارية شمالية إدلب. قتل شخص مجهول الهوية مساء الجمعة 19 من حزيران إثر استهداف دراجة نارية كان يستقلها قرب منطقة مشهد روحين بريف إدلب الشمالي بواسطة طائرة مسيرة يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي. وأفاد مراسل الإخبارية السورية الرسمية أن المسيرة نفذت عدة ضربات متتالية على الطريق ذاته بالقرب من أحد مخيمات النازحين قبل أن تصيب الدراجة بشكل مباشر، ما أدى إلى مقتل المستهدف على الفور. وتوجهت فرق الدفاع المدني إلى الموقع حيث عملت على نقل الجثمان وتأمين المنطقة وفتح الطريق أمام حركة المدنيين. مقتل جنديين من الجيش العربي السوري إثر استهدافهما في منبج. قتل جنديان من الجيش العربي السوري السبت إثر تعرضهما لاستهداف من قبل مجهولين قرب مدينة منبجة

0: شمال شرق محافظة حلب. وأوضحت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع أن الجنديين قتلا نتيجة هجوم وصف بالغادر استهدفهما في محيط المدينة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول ملابسات الحادثة أو هوية المنفذين. ويأتي هذا الاستهداف بعد حادثة مماثلة شهدها ريف الحسكة في 11 من أيار الماضي، وأسفرت عن استشهاد جنديين وإصابة آخرين إثر استهداف حافلة مبيت عسكرية. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

مباحثات سورية تركية حول مستقبل الجامعات التركية في الشمال السوري وإحداث جامعة مشتركة.

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي الخميس 18 حزيران مع سفير تركيا لدى سوريا نوح يلمظ التعاون في مجال التعليم العالي وتصديق شهادات الجامعات التركية في الشمال السوري وإحداث الجامعة السورية التركية المشتركة في سوريا. وتناول اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة بدمشق مناقشة آليات تصديق الشهادات الصادرة عن الجامعات التركية في سوريا والاعتراف بها ومعادلتها وفق آلية يتم الاتفاق عليها مع الجانب التركي وإمكانية دمج الطلاب الحاليين في جامعة حلب بعد إيجاد تعليمات تنفيذية لدمجهم بالتنسيق مع مجلس التعليم العالي التركي وحل هذا الموضوع بالشكل الأمثل. كما تم بحث التحضيرات لعقد اجتماع مشترك مع الجانب التركي في شهر تموز المقبل لمناقشة مختلف القضايا العالقة وإيجاد حل بالتشاور المشترك لموضوع الجامعات التركية ومستقبل هذه الجامعات وكيفية تحويلها نحو الأفضل بالتشاور الثنائي وبحث مسودة المذكرة الخاصة بإحداث جامعة سورية تركية مشتركة ورؤية الجانب التركي بها.

هذا الخصوص. وأشار الوزير الحلبي إلى أن مجلس التعليم العالي أقر في جلسته الأخيرة اعتماد وتصديق الشهادات الممنوحة لخريجي فروع الجامعات التركية في الشمال السوري، والاعتراف بشهادات الجامعات التركية وإمكانية تصديق الطلاب لشهاداتهم من جامعة حلب والتسجيل في الدراسات العليا. ونوه الوزير الحلبي بدور الجامعات التركية في الشمال السوري خلال فترة الثورة السورية في تلبية الاحتياجات العلمية في المنطقة، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تقديم التسهيلات للطلاب في هذه الجامعات، لافتا إلى امتلاك الوزارة خبرة في الدمج بين الجامعات واستعدادها لدمجهم في الجامعات السورية ولتشكيل لجنة مشتركة للعمل المشترك. من جانبه أشاد السفير يلمز بالخطوات التي اتخذتها الوزارة وخاصة في مصادقة ومعادلة الشهادات التركية ومتابعة الجانبين لهذا الموضوع، مؤكدا أهمية العمل لإيجاد حل مشترك لموضوع الجامعات التركية باعتبارها قائمة على أراضي سورية، والتنسيق عبر القنوات السليمة لعقد الاجتماع المشترك خلال تموز القادم، معربا عن استعداد تركيا للتعاون بشكل أكبر في مجال التعليم العالي. وكان مجلس التعليم العالي السوري قد أقر في جلسته الخامسة لهذا العام اعتماد وتصديق الشهادات الممنوحة لخريجي فروع الجامعات التركية في الشمال السوري، بما فيها جامعة غازي عنتاب وجامعة العلوم الصحية في الراعي، اللتين واصلتا مسيرتهما العلمية خلال سنوات الثورة السورية. وكان الحلبي قد أكد في وقت سابق أن ملف الجامعات التركية والمؤسسات التعليمية المرتبطة بها لا يزال محل متابعة مباشرة ومستمرة بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية والجهات التركية للوصول إلى حلول نهائية ومستقرة تحقق العدالة الأكاديمية.

وكانت الجمهورية التركية قد بدأت منذ عام 2016 بإنشاء أو دعم مؤسسات تعليم عالي في مناطق سيطرة المعارضة السورية شمال سوريا، بغية تلبية احتياجات المنطقة واستمرار تلقي أبنائها للتعليم العالي. وقد تم ذلك غالبا عبر افتتاح فروع لجامعات تركية حكومية أو كليات تابعة لجامعات مركزية داخل تركيا. وتعتبر جامعة غازي عنتاب المؤسسة التركية الأكثر نشاطا في الشمال السوري، التي افتتحت كليات ومراكز تعليمية في الباب وجرابلس وإعزاز وعفرين، شملت كليات التربية وكليات الهندسة والإدارة وغيرها. وإلى جانب جامعة غازي عنتاب قامت برامج تعاون مع جامعات تركية حكومية بإشراف أكاديمي من جامعات تركية على معاهد محلية بدعم من جامعات مثل جامعة حران وجامعة الأناضول عبر التعليم المفتوح والتعاون الأكاديمي. كما كان هناك تعاون وثيق بين الجامعات التركية وجامعة إدلب التي تأسست عام 2015. أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا، بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نجوى ما ضل أحلى، عن جد ما ضل أحلى.
1: معتصم، أنت شو عم تعمل هون؟
0: أنا عم صور بالاستديو اللي جنبك وقالوا لي إنك هون، قلت لازم أجي سلم عليك. نجوى فيني أسألك سؤال؟ أكشن.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: لأول مرة نصدر سفينة حربية إلى دولة في الناتو والاتحاد الأوروبي. أعلن رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان السبت في إسطنبول أن تركيا صدرت للمرة الأولى في تاريخها سفينة حربية إلى دولة عضو في حلف شمال الأطلسي الناتو والاتحاد الأوروبي، وذلك بموجب صفقة أبرمت مع رومانيا. وجاء ذلك خلال حفل تسليم سفينة الدورية البحرية كامرومان إلى القوات البحرية الرومانية في حوض بناء السفن بإسطنبول. وأكد أردوغان أن تركيا بنت حتى اليوم أكثر من 140 منصة بحرية لصالح دول مختلفة، مشيرا إلى أنها من بين الدول التي تبني أكبر عدد من السفن الحربية في الوقت نفسه. فيدان يشارك في اجتماع رباعي بالقاهرة. يشارك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يومي السبت والأحد في الاجتماع الرابع لوزراء خارجية تركيا ومصر وباكستان والسعودية الذي تستضيفه العاصمة المصرية القاهرة. ومن المتوقع أن يؤكد فيدان خلال الاجتماعات ترحيب تركيا بمذكرة التفاهم التي أنهت الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، مع التشديد على أهمية مواصلة الجهود لضمان التوصل إلى سلام دائم بين الأطراف المعنية. كما سيؤكد فيدان أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول المشاركة في الآلية الرباعية لمعالجة الأزمات الإقليمية عبر حلول مشتركة وتطوير إطار التعاون بينها. وزير العدل السوري يبحث تسريع الإجراءات القانونية بحق مرتكبي الجرائم. بحث وزير العدل السوري مظهر الويس السبت في دمشق سبل تسهيل وتسريع الإجراءات القانونية الخاصة بمحاسبة مرتكبي الجرائم، وذلك ضمن مسار العدالة الانتقالية الذي تشهده سوريا. وأوضحت وزارة العدل أن الجلسة عقدت في مقر الوزارة بهدف تعزيز وتسريع آليات المحاسبة القانونية وفق الأطر القضائية والمؤسساتية المعتمدة. وكان الوزير الويس قد أكد في وقت سابق استمرار جهود تحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم عبر القانون ومؤسسات الدولة، مشددا على عدم السماح بالإفلات من العقاب. وزير التجارة التركي: هدفنا رفع حجم التجارة مع إيطاليا إلى 40 مليار دولار. أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط أمس الجمعة في إسطنبول أن حجم التبادل التجاري بين تركيا وإيطاليا يبلغ نحو 30 مليار دولار، مع استهداف رفعه إلى 40 مليار دولار خلال الفترة المقبلة. وجاء ذلك خلال منتدى الأعمال التركي الإيطالي، حيث أكد بولاط أن البلدين يمتلكان واحدة من أقوى الشراكات الاقتصادية في منطقة البحر المتوسط، مشيرا إلى وجود أكثر من 1600 شركة إيطالية تعمل في تركيا.
وأضاف أن التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين يشمل قطاعات عدة من بينها الطاقة والبنية التحتية والصناعات الدفاعية، بما يعزز العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة. وزير المالية السوري: سوريا تحرص على تهيئة بيئة اقتصادية ومالية داعمة للاستثمار. أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية الجمعة 19 من حزيران خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية بمدينة باكو حرص سوريا على تهيئة بيئة اقتصادية ومالية داعمة للاستثمار وتعزيز جهود التعافي والتنمية. وأوضح برنية في جلسة حول التعافي والمرونة أن الحكومة السورية تعمل على تنفيذ خطة تعافي متعددة القطاعات مع التركيز على الإصلاحات الاقتصادية والمالية وبناء الثقة لدى المستثمرين والجهات الممولة. وأشار إلى أن الأولويات الحالية تشمل تطوير البنية التحتية والصحة والتربية والمياه والنقل، بما يسهم في دعم الاستقرار وتهيئة الظروف المناسبة لعودة السكان وتنشيط التنمية الاقتصادية. مفوضية اللاجئين في الأردن: أكثر من 200,000 لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم منذ 2024. أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن السبت عودة أكثر من 200,000 لاجئ سوري إلى بلادهم طوعاً منذ كانون الأول عام 2024 وحتى حزيران الجاري. وأوضح الناطق باسم المفوضية في الأردن يوسف طه أن 23,150 لاجئا عادوا إلى سوريا منذ بداية العام الحالي، بينهم 2,500 لاجئ خلال الفترة الممتدة من الأول إلى 13 من حزيران. وأكدت المفوضية أن حركة العودة الطوعية شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال العامين الماضيين مع استمرار اللاجئين في اتخاذ قرار العودة بشكل فردي وشخصي. مقتل شخص باستهداف مسيرة لدراجة نارية شمالية إدلب. قتل شخص مجهول الهوية مساء الجمعة 19 من حزيران إثر استهداف دراجة نارية كان يستقلها قرب منطقة مشهد روحين بريف إدلب الشمالي بواسطة طائرة مسيرة يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي. وأفاد مراسل الإخبارية السورية الرسمية أن المسيرة نفذت عدة ضربات متتالية على الطريق ذاته بالقرب من أحد مخيمات النازحين قبل أن تصيب الدراجة بشكل مباشر، ما أدى إلى مقتل المستهدف على الفور. وتوجهت فرق الدفاع المدني إلى الموقع حيث عملت على نقل الجثمان وتأمين المنطقة وفتح الطريق أمام حركة المدنيين. مقتل جنديين من الجيش العربي السوري إثر استهدافهما في منبج. قتل جنديان من الجيش العربي السوري السبت إثر تعرضهما لاستهداف من قبل مجهولين قرب مدينة منبجة شمال شرق محافظة حلب. وأوضحت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع أن الجنديين قتلا نتيجة هجوم وصف بالغادر استهدفهما في محيط المدينة
دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول ملابسات الحادثة أو هوية المنفذين. ويأتي هذا الاستهداف بعد حادثة مماثلة

0: شهدها ريف الحسكة في الحادي عشر من أيار الماضي، وأسفرت عن استشهاد جنديين وإصابة آخرين إثر استهداف حافلة مبيت عسكرية. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
3: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: عتمان عفراقك ياهي الحكايات وضاعت بدروب الزمان. أنا الحني أنا الحني.
1: صدى الفرات صدى صوتك يبث على التردد 101.3 FM في المناطق المحررة شمال سوريا.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: لأول مرة نصدر سفينة حربية إلى دولة في الناتو والاتحاد الأوروبي. أعلن رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان السبت في إسطنبول أن تركيا صدرت للمرة الأولى في تاريخها سفينة حربية إلى دولة عضو في حلف شمال الأطلسي الناتو والاتحاد الأوروبي، وذلك بموجب صفقة أبرمت مع رومانيا. وجاء ذلك خلال حفل تسليم سفينة الدورية البحرية كام رومان إلى القوات البحرية الرومانية في حوض بناء السفن بإسطنبول. وأكد أردوغان أن تركيا بنت حتى اليوم أكثر من 140 منصة بحرية لصالح دول مختلفة، مشيرا إلى أنها من بين الدول التي تبني أكبر عدد من السفن الحربية في الوقت نفسه. فيدان يشارك في اجتماع رباعي بالقاهرة. يشارك وزير الخارجية التركي أكان فيدان يومي السبت والأحد في الاجتماع الرابع لوزراء خارجية تركيا ومصر وباكستان والسعودية الذي تستضيفه العاصمة المصرية القاهرة. ومن المتوقع أن يؤكد فيدان خلال الاجتماعات ترحيب تركيا بمذكرة التفاهم التي أنهت الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، مع التشديد على أهمية مواصلة الجهود لضمان التوصل إلى سلام دائم بين الأطراف المعنية. كما سيؤكد فيدان أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول المشاركة في الآلية الرباعية لمعالجة الأزمات الإقليمية عبر حلول مشتركة وتطوير إطار التعاون بينها. وزير العدل السوري يبحث تسريع الإجراءات القانونية بحق مرتكبي الجرائم. بحث وزير العدل السوري مظهر الويس السبت في دمشق سبل تسهيل وتسريع الإجراءات القانونية الخاصة بمحاسبة مرتكبي الجرائم، وذلك ضمن مسار العدالة الانتقالية الذي تشهده سوريا. وأوضحت وزارة العدل أن الجلسة عقدت في مقر الوزارة بهدف تعزيز وتسريع آليات المحاسبة القانونية وفق الأطر القضائية والمؤسساتية المعتمدة. وكان الوزير الويس قد أكد في وقت سابق استمرار جهود تحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم عبر القانون ومؤسسات الدولة، مشددا على عدم السماح بالإفلات من العقاب. وزير التجارة التركي: هدفنا رفع حجم التجارة مع إيطاليا إلى 40 مليار دولار. أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط أمس الجمعة في إسطنبول أن حجم التبادل التجاري بين تركيا وإيطاليا يبلغ نحو 30 مليار دولار، مع استهداف رفعه إلى 40 مليار دولار خلال الفترة المقبلة. وجاء ذلك خلال منتدى الأعمال التركي الإيطالي، حيث أكد بولاط أن البلدين يمتلكان واحدة من أقوى الشراكات الاقتصادية في منطقة البحر المتوسط، مشيرا إلى وجود أكثر من 1600 شركة إيطالية تعمل في تركيا، وأضاف أن التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين يشمل قطاعات عدة من بينها الطاقة والبنية التحتية والصناعات الدفاعية، بما يعزز العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة. وزير المالية السوري: سوريا تحرص على تهيئة بيئة اقتصادية ومالية داعمة للاستثمار. أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية الجمعة 19 حزيران خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية بمدينة باكو حرص سوريا على تهيئة بيئة اقتصادية ومالية داعمة للاستثمار وتعزيز جهود التعافي والتنمية. وأوضح برنية في جلسة حول التعافي والمرونة أن الحكومة السورية تعمل على تنفيذ خطة تعافٍ متعددة القطاعات، مع التركيز على الإصلاحات الاقتصادية

0: الاقتصادية والمالية وبناء الثقة لدى المستثمرين والجهات الممولة. وأشار إلى أن الأولويات الحالية تشمل تطوير البنية التحتية والصحة والتربية والمياه والنقل، بما يسهم في دعم الاستقرار وتهيئة الظروف المناسبة لعودة السكان وتنشيط التنمية الاقتصادية. مفوضية اللاجئين في الأردن: أكثر من 200,000 لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم منذ 2024. أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن السبت عودة أكثر من 200,000 لاجئ سوري إلى بلادهم طوعاً منذ كانون الأول عام 2024 وحتى حزيران الجاري. وأوضح الناطق باسم المفوضية في الأردن يوسف طه أن 23,150 لاجئا عادوا إلى سوريا منذ بداية العام الحالي، بينهم 2,500 لاجئ خلال الفترة الممتدة من الأول إلى 13 من حزيران. وأكدت المفوضية أن حركة العودة الطوعية شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال العامين الماضيين، مع استمرار اللاجئين باتخاذ قرار العودة بشكل فردي وشخصي. مقتل شخص باستهداف مسيرة لدراجة نارية شمالية إدلب. قتل شخص مجهول الهوية مساء الجمعة 19 من حزيران إثر استهداف دراجة نارية كان يستقلها قرب منطقة مشهد روحين بريف إدلب الشمالي بواسطة طائرة مسيرة يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي. وأفاد مراسل الإخبارية السورية الرسمية أن المسيرة نفذت عدة ضربات متتالية على الطريق ذاته بالقرب من أحد مخيمات النازحين قبل أن تصيب الدراجة بشكل مباشر، ما أدى إلى مقتل المستهدف على الفور. وتوجهت فرق الدفاع المدني إلى الموقع حيث عملت على نقل الجثمان وتأمين المنطقة وفتح الطريق أمام حركة المدنيين. مقتل جنديين من الجيش العربي السوري إثر استهدافهما في منبج. قتل جنديان من الجيش العربي السوري السبت إثر تعرضهما لاستهداف من قبل مجهولين قرب مدينة منبجة شمال شرق محافظة حلب. وأوضحت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع أن الجنديين قتلا نتيجة هجوم وصف بالغادر استهدفهما في محيط المدينة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول ملابسات الحادثة أو هوية المنفذين. ويأتي هذا الاستهداف بعد حادثة مماثلة شهدها ريف الحسكة في 11 من أيار الماضي، وأسفرت عن استشهاد جنديين وإصابة آخرين إثر استهداف حافلة مبيت عسكرية. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. إن لم تقرح أدمعي أجفاني، إن لم تقرح أدمعي أجفاني من بعد بعدكم فما أجفاني، إن لم تقرح أدمعي أجفاني من بعد بعدكم فما أجفاني، إنسان عيني مذتنى أداركم ما راقه نظر إلى إنساني، يا ليتني قد مت قبل فراقكم ولساعة التوديع لا أحياني، مالي وللأيام مالي وللأيام شتت صرفها شملي وخلاني بلا خلاني، مالي وللأيام شتت صرفها شملي وخلاني بلا خلاني، مالي المنازل أصبحت لا أهلها أهلي ولا جيرانها جيراني، وحياتكم ما حلها من بعدكم، وحياتكم ما حلها من بعدكم غير البلا والهدم والنيران.

ولقد قصدت الدار بعد رحيلكم ولقد قصدت الدار بعد رحيلكم ووقفت فيها وقفة الحيران وسألتها لكن بغير تكلم فتكلمت لكن بغير لساني ناديتها يا دار ما صنع الأولى ناديتها يا دار ما صنع الأولى كانوا هم الأوطار في الأوطان أين الذين عهدتهم ولعزهم أين الذين عهدتهم ولعزهم ذلا تخر معاقد التيجان أين الذين عهدتهم ولعزهم ذلا تخر معاقد التيجان كانوا نجوم من اقتدى فعليهم يبكي الهدى وشعائر الإيمان قالت غدوا لما تبدد شملهم وتبدلوا من عزهم بهوان كدم الفصاد يراق أرذل موضع أبدا ويخرج من أعز مكان قالت غدوا لما تبدد شملهم وتبدلوا من عزهم بهوان كدم الفصاد يراق أرذل موضع أبدا ويخرج من أعز مكان أفنتهم غير الحوادث مثلما أفنت قديما صاحب الإيوان لما رأيت الدار بعد فراقهم أضحت معطلة من السكان ما زلت أبكيهم وألثم وحشة لجمالهم مستهدم الأركان ما زلت أبكيهم وألثم وحشة لجمالهم مستهدم الأركان حتى رثى لي كل من لا وجده وجدي ولا أشجانه أشجاني أترى تعود الدار تجمعنا كما كنا بكل مسرة وتهاني أترى تعود الدار تجمعنا كما كنا بكل مسرة وتهاني إذ نحن نغتنم الزمان ونجتني بيد الأمان قطوف كل أماني والدهر تخدمنا جميع صروفه والوقت يعدينا على العدوان والعيش غض والدنو ممزق بيد الوصال ملابس الهجران هيهات قد عز اللقاء وسددت طرق المزار طوارق الحدثان هيهات قد عز اللقاء وسددت طرق المزار طوارق الحدثان ما لي أردد ناظري ولا أرى الأحباب ما لي أردد ناظري ولا أرى الأحباب بين جماعة الإخوان ما لي أردد ناظري ولا أرى الأحباب بين جماعة الإخوان ولهفتي ووحدتي وحيرتي ووحشتي وحر قلبي العاني ولهفتي ووحدتي وحيرتي ووحشتي وحر قلبي العاني
سرتم فلا سرت النسيم ولا زها زهر ولا ماست غصون الباني ما لي أنيس بعدكم غير البكا ما لي أنيس بعدكم غير البكا والنوح والحسرات والأحزان يا ليت شعري أين سارت عيسكم يا ليت شعري أين سارت عيسكم أم أين موطنكم من البلدان فإذا بكيت ولم تفض عيني دما فإذا بكيت ولم تفض عيني دما لفراقهم يوما فما أقساني يا ليت شعري أين سارت عيسكم أم أين موطنكم من البلدان فإذا بكيت ولم تفض عيني دما لفراقهم يوما فما أقساني شمس الدين الكوفي.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: لأول مرة نصدر سفينة حربية إلى دولة في الناتو والاتحاد الأوروبي. أعلن رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان السبت في إسطنبول أن تركيا صدرت للمرة الأولى في تاريخها سفينة حربية إلى دولة عضو في حلف شمال الأطلسي الناتو والاتحاد الأوروبي، وذلك بموجب صفقة أبرمت مع رومانيا. وجاء ذلك خلال حفل تسليم سفينة الدورية البحرية كامرومان إلى القوات البحرية الرومانية في حوض بناء السفن بإسطنبول. وأكد أردوغان أن تركيا بنت حتى اليوم أكثر من 140 منصة بحرية لصالح دول مختلفة، مشيرا إلى أنها من بين الدول التي تبني أكبر عدد من السفن الحربية في الوقت نفسه. فيدان يشارك في اجتماع رباعي بالقاهرة. يشارك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يومي السبت والأحد في الاجتماع الرابع لوزراء خارجية تركيا ومصر وباكستان والسعودية الذي تستضيفه العاصمة المصرية القاهرة. ومن المتوقع أن يؤكد فيدان خلال الاجتماعات ترحيب تركيا بمذكرة التفاهم التي أنهت الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، مع التشديد على أهمية مواصلة الجهود لضمان التوصل إلى سلام دائم بين الأطراف المعنية. كما سيؤكد فيدان أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول المشاركة في الآلية الرباعية لمعالجة الأزمات الإقليمية عبر حلول مشتركة وتطوير إطار التعاون بينها. وزير العدل السوري يبحث تسريع الإجراءات القانونية بحق مرتكبي الجرائم. بحث وزير العدل السوري مظهر الويس السبت في دمشق سبل تسهيل وتسريع الإجراءات القانونية الخاصة بمحاسبة مرتكبي الجرائم، وذلك ضمن مسار العدالة الانتقالية الذي تشهده سوريا. وأوضحت وزارة العدل أن الجلسة عقدت في مقر الوزارة بهدف تعزيز وتسريع آليات المحاسبة القانونية وفق الأطر القضائية والمؤسساتية المعتمدة. وكان الوزير الويس قد أكد في وقت سابق استمرار جهود تحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم عبر القانون ومؤسسات الدولة، مشددا على عدم السماح بالإفلات من العقاب. وزير التجارة التركي: هدفنا رفع حجم التجارة مع إيطاليا إلى 40 مليار دولار. أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط أمس الجمعة في إسطنبول أن حجم التبادل التجاري بين تركيا وإيطاليا يبلغ نحو 30 مليار دولار، مع استهداف رفعه إلى 40 مليار دولار خلال الفترة المقبلة. وجاء ذلك خلال منتدى الأعمال التركي الإيطالي، حيث أكد بولاط أن البلدين يمتلكان واحدة من أقوى الشراكات الاقتصادية في منطقة البحر المتوسط، مشيرا إلى وجود أكثر من 1600 شركة إيطالية تعمل في تركيا، وأضاف أن التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين يشمل قطاعات عدة من بينها الطاقة والبنية التحتية والصناعات الدفاعية، بما يعزز العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة. وزير المالية السوري: سوريا تحرص على تهيئة بيئة اقتصادية ومالية داعمة للاستثمار. أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية الجمعة 19 حزيران خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية بمدينة باكو حرص سوريا على تهيئة بيئة اقتصادية ومالية داعمة للاستثمار وتعزيز جهود التعافي والتنمية. وأوضح برنية في جلسة حول التعافي والمرونة أن الحكومة السورية تعمل على تنفيذ خطة تعاف متعددة القطاعات مع التركيز على الإصلاحات الاقتصادية والمالية وبناء الثقة لدى المستثمرين والجهات الممولة، وأشار إلى أن الأولويات الحالية تشمل تطوير البنية التحتية والصحة والتربية والمياه والنقل، بما يسهم في دعم الاستقرار وتهيئة الظروف المناسبة لعودة السكان وتنشيط التنمية الاقتصادية. مفوضية اللاجئين في الأردن: أكثر من 200,000 لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم منذ 2024. أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن السبت عودة أكثر من 200,000 لاجئ سوري إلى بلادهم طوعاً منذ كانون الأول عام 2024 وحتى حزيران الجاري. وأوضح الناطق باسم المفوضية في الأردن يوسف طه أن 23,150 لاجئا عادوا إلى سوريا منذ بداية العام الحالي، بينهم 2500 لاجئ خلال الفترة الممتدة من الأول إلى 13 حزيران. وأكدت المفوضية أن حركة العودة الطوعية شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال العامين الماضيين مع استمرار اللاجئين باتخاذ قرار العودة بشكل فردي وشخصي. مقتل شخص باستهداف مسيرة لدراجة نارية شمالية إدلب. قتل شخص مجهول الهوية مساء الجمعة 19 حزيران إثر استهداف دراجة نارية كان يستقلها قرب منطقة مشهد روحين بريف إدلب الشمالي بواسطة طائرة مسيرة يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي. وأفاد مراسل الإخبارية السورية الرسمية أن المسيرة نفذت عدة ضربات متتالية على الطريق ذاته بالقرب من أحد مخيمات النازحين قبل أن تصيب الدراجة بشكل مباشر، ما أدى إلى مقتل المستهدف على الفور. وتوجهت فرق الدفاع المدني إلى الموقع حيث عملت على نقل الجثمان وتأمين المنطقة وفتح الطريق أمام حركة المدنيين. مقتل جنديين من الجيش العربي السوري إثر استهدافهما في منبج. قتل جنديان من الجيش العربي السوري السبت إثر تعرضهما لاستهداف من قبل مجهولين قرب مدينة منبجة شمال شرق محافظة حلب. وأوضحت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع أن الجنديين قتلا نتيجة هجوم وصف بالغادر استهدفهما في محيط المدينة دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول ملابسات الحادثة أو هوية المنفذين. ويأتي هذا الاستهداف بعد حادثة مماثلة شهدها ريف الحسكة في 11 من أيار الماضي، وأسفرت عن استشهاد جنديين وإصابة آخرين إثر استهداف حافلة مبيت عسكرية. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. كيف تحدد التغذية صحة الطفل؟

رحلة تبدأ من رحم الأم. لا تبدأ صحة الطفل من لحظة الولادة، بل قبل ذلك بكثير، من رحم الأم. فخلال أشهر الحمل تتشكل ملامح مهمة من مستقبل الجنين الصحي، بدءاً من نمو الدماغ والجهاز العصبي، مروراً بتكوين العظام والدم والمناعة، وصولاً إلى احتمالات الإصابة ببعض الأمراض في مراحل لاحقة من العمر. ولا يقتصر الأمر على التغذية وحدها، فصحة الأم الجسدية والنفسية والعاطفية والاجتماعية تعد جزءاً أساسياً من الرعاية التي يحتاجها الجنين. لذلك تصبح العناية بالأم مهمة تبدأ من مرحلة التخطيط للحمل وتمتد طوال الحمل وحتى الولادة. غذاء الأم وصحة الجنين. وفي حديث للدكتور حسن جعفر أستاذ أمراض النساء والتوليد واستشاري طب الجنين بكلية طب القصر العيني، عن علاقة تغذية الأم بصحة الجنين وأهم العناصر التي يحتاجها الحمل الصحي والمفاهيم الشائعة الخاطئة حول طعام الحامل. يؤكد الدكتور حسن جعفر أن العلاقة بين تغذية الأم الحامل وصحة الجنين وثيقة جداً، لأن الجنين يعتمد بشكل كامل على أمه في الحصول على ما يحتاجه من فيتامينات ومعادن ومغذيات دقيقة. ويقول إن الأم هي المصدر الوحيد لغذاء الجنين، ولذلك فإن سوء التغذية أو نقص بعض العناصر الأساسية قد ينعكس سلبا على نموه ووزنه وتطور أعضائه، كما قد يؤثر في نموه العقلي ومستقبله الصحي. وبحسب جعفر فإن العناية بتغذية الحامل لا تعني الإفراط في الطعام، بل تعني اختيار الغذاء المتوازن والغني بالعناصر التي يحتاجها الجنين في كل مرحلة من مراحل نموه.

حمض الفوليك عنصر صغير بتأثير كبير. يوضح أستاذ أمراض النساء والتوليد أن هناك مجموعة من الفيتامينات والمعادن الضرورية لنمو الجنين بشكل سليم، يأتي في مقدمتها حمض الفوليك أو فيتامين B9 الذي يؤدي دورا أساسيا في اكتمال نمو الجهاز العصبي للجنين والوقاية من بعض التشوهات المرتبطة به، كما يشير إلى أهمية الحديد في تكوين الدم والوقاية من الأنيميا، والكالسيوم في بناء العظام والأسنان، والأوميجا 3 في دعم نمو خلايا المخ والعين، إضافة إلى اليود الضروري لوظائف الغدة الدرقية، والكولين والزنك اللذين يدخلان ضمن العناصر المهمة لنمو صحي ومتوازن. ويرى الدكتور جعفر أن عبارة صحة الطفل تبدأ من رحم أمه ليست مجرد تعبير مجازي، بل حقيقة طبية إلى حد كبير.

خرافة الأكل الاثنين. ومن أكثر المفاهيم انتشارا بين الحوامل الاعتقاد بأن المرأة الحامل يجب أن تأكل الاثنين، ولكن الدكتور حسن جعفر يؤكد أن هذه المقولة غير دقيقة، موضحا أن الحامل لا تحتاج إلى مضاعفة كمية الطعام بل إلى تحسين نوعيته. ويقول إن الاحتياج الإضافي غالبا لا يتجاوز 300 سعر حراري يوميا بدءا من الشهر الرابع للحمل، مع مراعاة وزن الأم قبل الحمل وحالتها الصحية. أما الزيادة الموصى بها في الوزن خلال الحمل فتختلف من امرأة إلى أخرى، لكنها تدور غالبا بين 6 إلى 16 كيلوغراما بحسب الوزن السابق للحمل وتقدير الطبيب. وينصح الدكتور جعفر الحوامل بتجنب الأطعمة غير المطهية جيدا، والتقليل من النشويات والسكريات، والحد من الكافيين قدر الإمكان، وتجنب الأجبان غير المبسترة، وعدم الإفراط في تناول الكبد، مع تقليل استهلاك بعض أنواع التونة بسبب احتمال احتوائها على نسب من الزئبق.

مناعة الجنين تبدأ من رحم أمه، لا يتوقف أثر تغذية الأم عند نمو الجنين فقط، بل يمتد إلى جهازه المناعي. فبحسب الدكتور حسن جعفر، فإن كل ما يؤثر في صحة الأم ينعكس على جنينها، سواء بالإيجاب أو السلب. ويؤكد أن حصول الأم على غذاء متوازن غني بالمعادن والفيتامينات والأوميجا 3 يساعد في دعم مناعة الجنين، ويهيئه لبداية صحية أفضل بعد الولادة. ويشير جعفر كذلك إلى أهمية بعض التطعيمات التي تنصح بها الحامل خلال فترة الحمل لحماية الرضيع بعد الولادة، ومن بينها تطعيم الفيروس المخلوي التنفسي في الشهر الثامن، الذي يساعد على تقليل خطر إصابة المولود بالتهابات تنفسية قد تكون شديدة الخطورة في الأشهر الأولى من عمره. كيف تبرمج صحة الجنين قبل الولادة؟ يرى استشاري طب الجنين أن نمط حياة الأم خلال الحمل قد يترك أثراً طويل المدى على صحة الطفل، فزيادة الوزن بشكل مفرط والإفراط في تناول السكريات وسوء التغذية كلها عوامل قد تزيد احتمالات تعرض الطفل لاحقاً لمشكلات صحية مثل السمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب. ويوضح أن بعض الاستعدادات المرضية كالحساسية أو السكري قد تنتقل أو تتأثر بعوامل وراثية وبيئية، ولكن نمط تغذية الأم ورعايتها الصحية خلال الحمل يمكن أن يزيد المخاطر أو يقللها. كما يشير إلى أن بعض الدراسات ربطت بين الولادة القيصرية وارتفاع احتمالات إصابة الأطفال بحساسية الصدر مقارنة بمن يولدون طبيعيا، مع التأكيد أن قرار نوع الولادة يجب أن يخضع دائما للتقييم الطبي وحالة الأم والجنين. نصائح غذائية للحامل. التوازن في الطعام أهم من كميته، فالحامل لا تحتاج إلى الإفراط في الأكل بقدر ما تحتاج إلى تنويع مصادر الغذاء والحصول على العناصر الأساسية التي يحتاجها جسمها وجنينها. وينصح بالانتظام في تناول 3 وجبات رئيسية يومياً، إلى جانب وجبتين أو 3 وجبات خفيفة صحية، مع الحرص على شرب الماء بكميات كافية تتراوح غالبا بين 8 إلى 10 أكواب يوميا ما لم يوصي الطبيب بغير ذلك. ويعد حمض الفوليك من أهم العناصر التي تحتاجها الحامل لدوره في حماية الجهاز العصبي للجنين من بعض التشوهات، كما يجب الاهتمام بالأطعمة الغنية بالحديد للوقاية من الأنيميا وتحسين وصول الأكسجين إلى الجنين.

مستمعينا الكرام، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض. نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: لأول مرة نصدر سفينة حربية إلى دولة في الناتو والاتحاد الأوروبي. أعلن رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان السبت في إسطنبول أن تركيا صدرت للمرة الأولى في تاريخها سفينة حربية إلى دولة عضو في حلف شمال الأطلسي الناتو والاتحاد الأوروبي، وذلك بموجب صفقة أبرمت مع رومانيا. وجاء ذلك خلال حفل تسليم سفينة الدورية البحرية كام رومان إلى القوات البحرية الرومانية في حوض بناء السفن بإسطنبول. وأكد أردوغان أن تركيا بنت حتى اليوم أكثر من 140 منصة بحرية لصالح دول مختلفة، مشيرا إلى أنها من بين الدول التي تبني أكبر عدد من السفن الحربية في الوقت نفسه. فيدان يشارك في اجتماع رباعي بالقاهرة. يشارك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يومي السبت والأحد في الاجتماع الرابع لوزراء خارجية تركيا ومصر وباكستان والسعودية الذي تستضيفه العاصمة المصرية القاهرة. ومن المتوقع أن يؤكد فيدان خلال الاجتماعات ترحيب تركيا بمذكرة التفاهم التي أنهت الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، مع التشديد على أهمية مواصلة الجهود لضمان التوصل إلى سلام دائم بين الأطراف المعنية. كما سيؤكد فيدان أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول المشاركة في الآلية الرباعية لمعالجة الأزمات الإقليمية عبر حلول مشتركة وتطوير إطار التعاون بينها. وزير العدل السوري يبحث تسريع الإجراءات القانونية بحق مرتكبي الجرائم.

0: بحث وزير العدل السوري مظهر الويس السبت في دمشق سبل تسهيل وتسريع الإجراءات القانونية الخاصة بمحاسبة مرتكبي الجرائم، وذلك ضمن مسار العدالة الانتقالية الذي تشهده سوريا. وأوضحت وزارة العدل أن الجلسة عقدت في مقر الوزارة بهدف تعزيز وتسريع آليات المحاسبة القانونية وفق الأطر القضائية والمؤسساتية المعتمدة. وكان الوزير الويس قد أكد في وقت سابق استمرار جهود تحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم عبر القانون ومؤسسات الدولة، مشددا على عدم السماح بالإفلات من العقاب. وزير التجارة التركي: هدفنا رفع حجم التجارة مع إيطاليا إلى 40 مليار دولار. أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط أمس الجمعة في إسطنبول أن حجم التبادل التجاري بين تركيا وإيطاليا يبلغ نحو 30 مليار دولار، مع استهداف رفعه إلى 40 مليار دولار خلال الفترة المقبلة. وجاء ذلك خلال منتدى الأعمال التركي الإيطالي، حيث أكد بولاط أن البلدين يمتلكان واحدة من أقوى الشراكات الاقتصادية في منطقة البحر المتوسط، مشيرا إلى وجود أكثر من 1600 شركة إيطالية تعمل في تركيا. وأضاف أن التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين يشمل قطاعات عدة، من بينها الطاقة والبنية التحتية والصناعات الدفاعية، بما يعزز العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة. وزير المالية السوري: سوريا تحرص على تهيئة بيئة اقتصادية ومالية داعمة للاستثمار. أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية الجمعة 19 حزيران خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية بمدينة باكو حرص سوريا على تهيئة بيئة اقتصادية ومالية داعمة للاستثمار وتعزيز جهود التعافي والتنمية. وأوضح برنية في جلسة حول التعافي والمرونة أن الحكومة السورية تعمل على تنفيذ خطة تعافي متعددة القطاعات، مع التركيز على الإصلاحات الاقتصادية والمالية وبناء الثقة لدى المستثمرين والجهات الممولة. وأشار إلى أن الأولويات الحالية تشمل تطوير البنية التحتية والصحة والتربية والمياه والنقل، بما يسهم في دعم الاستقرار وتهيئة الظروف المناسبة لعودة السكان وتنشيط التنمية الاقتصادية. مفوضية اللاجئين في الأردن: أكثر من 200,000 لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم منذ 2024. أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن السبت عودة أكثر من 200,000 لاجئ سوري إلى بلادهم طوعاً منذ كانون الأول عام 2024 وحتى حزيران الجاري. وأوضح الناطق باسم المفوضية في الأردن يوسف طه أن 23,150 لاجئا عادوا إلى سوريا منذ بداية العام الحالي، بينهم 2500 لاجئ خلال الفترة الممتدة من الأول إلى 13 حزيران. وأكدت المفوضية أن حركة العودة الطوعية شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال العامين الماضيين، مع استمرار اللاجئين باتخاذ قرار العودة بشكل فردي وشخصي. مقتل شخص باستهداف مسيرة لدراجة نارية شمالية إدلب. قتل شخص مجهول الهوية مساء الجمعة 19 من حزيران إثر استهداف دراجة نارية كان يستقلها قرب منطقة مشهد روحين بريف إدلب الشمالي بواسطة طائرة مسيرة يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي. وأفاد مراسل الإخبارية السورية الرسمية أن المسيرة نفذت عدة ضربات متتالية على الطريق ذاته بالقرب من أحد مخيمات النازحين قبل أن تصيب الدراجة بشكل مباشر، ما أدى إلى مقتل المستهدف على الفور. وتوجهت فرق الدفاع المدني إلى الموقع حيث عملت على نقل الجثمان وتأمين المنطقة وفتح الطريق أمام حركة المدنيين. مقتل جنديين من الجيش العربي السوري إثر استهدافهما في منبج. قتل جنديان من الجيش العربي السوري السبت إثر تعرضهما لاستهداف من قبل مجهولين قرب مدينة منبجة شمال شرق محافظة حلب. وأوضحت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع أن الجنديين قتلا نتيجة هجوم وصف بالغادر استهدفهما في محيط المدينة دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول ملابسات الحادثة أو هوية المنفذين. ويأتي هذا الاستهداف بعد حادثة مماثلة شهدها ريف الحسكة في 11 من أيار الماضي وأسفرت عن استشهاد جنديين وإصابة آخرين إثر استهداف حافلة مبيت عسكرية. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. تركيا تفوز على بلغاريا في دوري الأمم للكرة الطائرة للسيدات 2026. حقق منتخب تركيا للكرة الطائرة للسيدات فوزا على نظيره البلغاري بنتيجة 3-1 ضمن منافسات المرحلة الأولى من بطولة دوري الأمم للكرة الطائرة للسيدات 2026. وجاء اللقاء في إطار الجولة الرابعة من البطولة، حيث تمكن المنتخب التركي من تحقيق انتصاره الثاني في هذه المرحلة بعد أداء قوي أمام منتخب سيدات بلغاريا للكرة الطائرة. وبهذا الفوز يعزز المنتخب التركي موقعه في جدول المنافسة مع استمرار مشواره

ترابزونسبور يتعاقد مع مالينوفسكي وبشكطاش يعين إيطاليانو مدربا للفريق. أعلن نادي ترابزونسبور الجمعة 5 حزيران تعاقده مع الدولي الأوكراني روسلان مالينوفسكي لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع جنوى. ويملك لاعب الوسط البالغ من العمر 32 عاما خبرة دولية واسعة، إذ خاض 70 مباراة مع منتخب أوكرانيا وشارك في 3 نسخ من بطولة أمم أوروبا. وفي سياق متصل، أعلن نادي بشكطاش السبت 6 حزيران تعيين المدرب الإيطالي فينشينزو إيطاليانو مديرا فنيا للفريق حتى صيف عام 2028 خلفا للمدرب سيرجين يالتشين. ويأتي التعاقد مع إيطاليانو بعد تجاربه التدريبية الناجحة في الدوري الإيطالي وأبرزها مع فريقي فيورنتينا وبولونيا.

خسر منتخب تونس لكرة القدم أمام مضيفه منتخب بلجيكا لكرة القدم 5 أهداف دون رد السبت 6 حزيران على ملعب الملك بودوان في العاصمة البلجيكية بروكسل ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة كأس العالم 2026. وافتتح لياندرو تروسارد التسجيل لبلجيكا في 28 قبل أن يضيف شارل دي كيتيلار الهدف الثاني مطلع الشوط الثاني. وتعقدت مهمة المنتخب التونسي بعد طرد إسماعيل الغربي في 62 ليستغل أصحاب الأرض النقص العددي ويسجلوا 3 أهداف إضافية عبر كيفين دي بروين ودودي لوكي باكيو ونيكولا راسكين. وتعد المباراة الأخيرة للمنتخبين قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026.

فريف يتوج بلقب بطولة فرنسا المفتوحة في التنس للمرة الأولى في مسيرته. توج اللاعب الألماني ألكسندر زفريف المصنف الثالث عالميا بلقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس الأحد السابع من حزيران، محققا أول لقب له في بطولات الجراند سلام. وجاء التتويج بعد فوزه في النهائي على الإيطالي فلافيو كوبولي بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين في مباراة ماراثونية استمرت 4 ساعات و17 دقيقة على ملعب فيليب شاتري في رولان جاروس. وجاء هذا اللقب بعد مشوار صعب في المباراة النهائية، حيث تبادل اللاعبان السيطرة على مجريات اللقاء قبل أن يحسمه زفيريف في المجموعة الخامسة. وبهذا الإنجاز يحقق زفيريف أول ألقابه الكبرى بعد سنوات من الوصول إلى نهائيات سابقة دون تتويج. الروسية ميرا أندريفا تحرز بطولة رولان جاروس للتنس للمرة الأولى.

أحرزت اللاعبة الروسية ميرا أندريفا السبت 6 حزيران لقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس رولان غاروس للمرة الأولى في مسيرتها بعد فوزها في المباراة النهائية على البولندية مايا تشوالانيسكا بمجموعتين دون رد. وحسمت أندريفا البالغة من العمر 19 عاما والمصنفة 8 عالميا المباراة بنتيجة 3-6 و2-6 خلال 1:22 على ملعب فيليب شاتريه في باريس. وبهذا الإنجاز أصبحت اللاعبة الروسية أصغر بطلة في منافسات فردي السيدات برولان غاروس منذ تتويج الصربية مونيكا سيليش باللقب عام 1992. كما حققت ميرا أول ألقابها في البطولات الأربع الكبرى.

الإيطالي كيمي أنتونيلي يفوز بجائزة موناكو الكبرى للفورمولا 1. توج السائق الإيطالي كيمي أنتونيلي الأحد 7 حزيران بلقب جائزة موناكو الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1، محققا فوزه 5 هذا الموسم. وجاء السباق ضمن الجولة 6 من البطولة العالمية، حيث انطلق أنتونيلي من المركز الأول قبل أن يشهد السباق توقفا طويلا عقب حادث تصادم أدى إلى رفع العلم الأحمر وخروج سائق فيراري شارل لوكلير. وبعد استئناف السباق في حلبة موناكو، نجح السائق الإيطالي في الحفاظ على صدارته ليصبح أصغر فائز بسباق موناكو في تاريخ الفورمولا 1، وحل البريطاني لويس هاملتون ثانيا، فيما جاء إسحاق حجار ثالثا في سباق شهد انسحاب عدد من السائقين البارزين. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: حلو حلو شو عمل يسألوا القمر اللي بالسما كان عالأرض شو منزلوا
1: عقلي مش معي عم بحكي من دون وعي لا بتتدلعي بنجيك معي

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: لأول مرة نصدر سفينة حربية إلى دولة في الناتو والاتحاد الأوروبي. أعلن رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان السبت في إسطنبول أن تركيا صدرت للمرة الأولى في تاريخها سفينة حربية إلى دولة عضو في حلف شمال الأطلسي الناتو والاتحاد الأوروبي، وذلك بموجب صفقة أبرمت مع رومانيا. وجاء ذلك خلال حفل تسليم سفينة الدورية البحرية كام رومان إلى القوات البحرية الرومانية في حوض بناء السفن بإسطنبول. وأكد أردوغان أن تركيا بنت حتى اليوم أكثر من 140 منصة بحرية لصالح دول مختلفة، مشيرا إلى أنها من بين الدول التي تبني أكبر عدد من السفن الحربية في الوقت نفسه. فيدان يشارك في اجتماع رباعي بالقاهرة. يشارك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يومي السبت والأحد في الاجتماع الرابع لوزراء خارجية تركيا ومصر وباكستان والسعودية الذي تستضيفه العاصمة المصرية القاهرة. ومن المتوقع أن يؤكد فيدان خلال الاجتماعات ترحيب تركيا بمذكرة التفاهم التي أنهت الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، مع التشديد على أهمية مواصلة الجهود لضمان التوصل إلى سلام دائم بين الأطراف المعنية. كما سيؤكد فيدان أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول المشاركة في الآلية الرباعية لمعالجة الأزمات الإقليمية عبر حلول مشتركة وتطوير إطار التعاون بينها. وزير العدل السوري يبحث تسريع الإجراءات القانونية بحق مرتكبي الجرائم. بحث وزير العدل السوري مظهر الويس السبت في دمشق سبل تسهيل وتسريع الإجراءات القانونية الخاصة بمحاسبة مرتكبي الجرائم، وذلك ضمن مسار العدالة الانتقالية الذي تشهده سوريا. وأوضحت وزارة العدل أن الجلسة عقدت في مقر الوزارة بهدف تعزيز وتسريع آليات المحاسبة القانونية وفق الأطر القضائية والمؤسساتية المعتمدة. وكان الوزير الويس قد أكد في وقت سابق استمرار جهود تحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم عبر القانون ومؤسسات الدولة، مشددا على عدم السماح بالإفلات من العقاب. وزير التجارة التركي: هدفنا رفع حجم التجارة مع إيطاليا إلى 40 مليار دولار. أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط أمس الجمعة في إسطنبول أن حجم التبادل التجاري بين تركيا وإيطاليا يبلغ نحو 30 مليار دولار، مع استهداف رفعه إلى 40 مليار دولار خلال الفترة المقبلة. وجاء ذلك خلال منتدى الأعمال التركي الإيطالي، حيث أكد بولاط أن البلدين يمتلكان واحدة من أقوى الشراكات الاقتصادية في منطقة البحر المتوسط، مشيرا إلى وجود أكثر من 1600 شركة إيطالية تعمل في تركيا. وأضاف أن التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين يشمل قطاعات عدة، من بينها الطاقة والبنية التحتية والصناعات الدفاعية، بما يعزز العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة. وزير المالية السوري: سوريا تحرص على تهيئة بيئة اقتصادية ومالية داعمة للاستثمار. أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية الجمعة 19 من حزيران خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية بمدينة باكو حرص سوريا على تهيئة بيئة اقتصادية ومالية داعمة للاستثمار وتعزيز جهود التعافي والتنمية. وأوضح برنية في جلسة حول التعافي والمرونة أن الحكومة السورية تعمل على تنفيذ خطة تعافي متعددة القطاعات مع التركيز على الإصلاحات الاقتصادية والمالية وبناء الثقة لدى المستثمرين والجهات الممولة. وأشار إلى أن الأولويات الحالية تشمل تطوير البنية التحتية والصحة والتربية والمياه والنقل، بما يسهم في دعم الاستقرار وتهيئة الظروف المناسبة لعودة السكان وتنشيط التنمية الاقتصادية. مفوضية اللاجئين في الأردن: أكثر من 200,000 لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم منذ 2024. أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن السبت عودة أكثر من 200,000 لاجئ سوري إلى بلادهم طوعاً منذ كانون الأول عام 2024 وحتى حزيران الجاري. وأوضح الناطق باسم المفوضية في الأردن يوسف طه أن 23,150 لاجئا عادوا إلى سوريا منذ بداية العام الحالي، بينهم 2,500 لاجئ خلال الفترة الممتدة من الأول إلى 13 من حزيران. وأكدت المفوضية أن حركة العودة الطوعية شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال العامين الماضيين، مع استمرار اللاجئين باتخاذ قرار العودة بشكل فردي وشخصي. مقتل شخص باستهداف مسيرة لدراجة نارية شمالية إدلب. قتل شخص مجهول الهوية مساء الجمعة 19 من حزيران إثر استهداف دراجة نارية كان يستقلها قرب منطقة مشهد روحين بريف إدلب الشمالي بواسطة طائرة مسيرة يعتقد أنها تابعة

0: للتحالف الدولي. وأفاد مراسل الإخبارية السورية الرسمية أن المسيرة نفذت عدة ضربات متتالية على الطريق ذاته بالقرب من أحد مخيمات النازحين قبل أن تصيب الدراجة بشكل مباشر، ما أدى إلى مقتل المستهدف على الفور. وتوجهت فرق الدفاع المدني إلى الموقع حيث عملت على نقل الجثمان وتأمين المنطقة وفتح الطريق أمام حركة المدنيين. مقتل جنديين من الجيش العربي السوري إثر استهدافهما في منبج. قتل جنديان من الجيش العربي السوري السبت إثر تعرضهما لاستهداف من قبل مجهولين قرب مدينة منبجة شمال شرق محافظة حلب. وأوضحت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع أن الجنديين قتلا نتيجة هجوم وصف بالغادر استهدفهما في محيط المدينة دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول ملابسات الحادثة أو هوية المنفذين. ويأتي هذا الاستهداف بعد حادثة مماثلة شهدها ريف الحسكة في 11 من أيار الماضي وأسفرت عن استشهاد جنديين وإصابة آخرين إثر استهداف حافلة مبيت عسكرية. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. إن لم تقرح أدمعي أجفاني، إن لم تقرح أدمعي أجفاني من بعد بعدكم فما أجفاني، إن لم تقرح أدمعي أجفاني من بعد بعدكم فما أجفاني، إنسان عيني مذتنى أداركم ما راقه نظر إلى إنساني، يا ليتني قد مت قبل فراقكم ولساعة التوديع لا أحياني، مالي وللأيام، مالي وللأيام شتت صرفها شملي وخلاني بلا خلاني، مالي وللأيام شتت صرفها شملي وخلاني بلا خلاني، مالي المنازل أصبحت لا أهلها أهلي ولا جيرانها جيراني، وحياتكم ما حلها من بعدكم، وحياتكم ما حلها من بعدكم غير البلا والهدم والنيران.

ولقد قصدت الدار بعد رحيلكم ولقد قصدت الدار بعد رحيلكم ووقفت فيها وقفة الحيران وسألتها لكن بغير تكلم فتكلمت لكن بغير لساني ناديتها يا دار ما صنع الأولى ناديتها يا دار ما صنع الأولى كانوا هم الأوطار في الأوطان أين الذين عهدتهم ولعزهم أين الذين عهدتهم ولعزهم ذلا تخر معاقد التيجان أين الذين عهدتهم ولعزهم ذلا تخر معاقد التيجان كانوا نجوم من اقتدى فعليهم يبكي الهدى وشعائر الإيمان قالت غدوا لما تبدد شملهم وتبدلوا من عزهم بهوان كدم الفصاد يراق أرذل موضع أبدا ويخرج من أعز مكان قالت غدوا لما تبدد شملهم وتبدلوا من عزهم بهوان كدم الفصاد يراق أرذل موضع أبدا ويخرج من أعز مكان أفنتهم غير الحوادث مثلما أفنت قديما صاحب الإيوان لما رأيت الدار بعد فراقهم أضحت معطلة من السكان ما زلت أبكيهم وألثم وحشة لجمالهم مستهدم الأركان ما زلت أبكيهم وألثم وحشة لجمالهم مستهدم الأركان حتى رثى لي كل من لا وجده وجدي ولا أشجانه أشجاني أترى تعود الدار تجمعنا كما كنا بكل مسرة وتهاني أترى تعود الدار تجمعنا كما كنا بكل مسرة وتهاني إذ نحن نغتنم الزمان ونجتني بيد الأمان قطوف كل أماني والدهر تخدمنا جميع صروفه والوقت يعدينا على العدوان والعيش غض والدنو ممزق بيد الوصال ملابس الهجران هيهات قد عز اللقاء وسددت طرق المزار طوارق الحدثان هيهات قد عز اللقاء وسددت طرق المزار طوارق الحدثان ما لي أردد ناظري ولا أرى الأحباب ما لي أردد ناظري ولا أرى الأحباب بين جماعة الإخوان ما لي أردد ناظري ولا أرى الأحباب بين جماعة الإخوان ولهفتي ووحدتي وحيرتي ووحشتي وحر قلبي العاني ولهفتي ووحدتي وحيرتي ووحشتي وحر قلبي العاني
سرتم فلا سرت النسيم ولا زها زهر ولا ماست غصون الباني ما لي أنيس بعدكم غير البكا ما لي أنيس بعدكم غير البكا والنوح والحسرات والأحزان يا ليت شعري أين سارت عيسكم يا ليت شعري أين سارت عيسكم أم أين موطنكم من البلدان فإذا بكيت ولم تفض عيني دما فإذا بكيت ولم تفض عيني دما لفراقهم يوما فما أقساني يا ليت شعري أين سارت عيسكم أم أين موطنكم من البلدان فإذا بكيت ولم تفض عيني دما لفراقهم يوما فما أقساني شمس الدين الكوفي.

يغبى عليك الفن يغبى عليك الفن

ندرن علي ندرن علي وليفي لما زنزار يا بل افرح بقربه وحني ساعدي وتفوق يا

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: لأول مرة نصدر سفينة حربية إلى دولة في الناتو والاتحاد الأوروبي. أعلن رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان السبت في إسطنبول أن تركيا صدرت للمرة الأولى في تاريخها سفينة حربية إلى دولة عضو في حلف شمال الأطلسي الناتو والاتحاد الأوروبي، وذلك بموجب صفقة أبرمت مع رومانيا. وجاء ذلك خلال حفل تسليم سفينة الدورية البحرية كامرومان إلى القوات البحرية الرومانية في حوض بناء السفن بإسطنبول. وأكد أردوغان أن تركيا بنت حتى اليوم أكثر من 140 منصة بحرية لصالح دول مختلفة، مشيرا إلى أنها من بين الدول التي تبني أكبر عدد من السفن الحربية في الوقت نفسه. فيدان يشارك في اجتماع رباعي بالقاهرة. يشارك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يومي السبت والأحد في الاجتماع الرابع لوزراء خارجية تركيا ومصر وباكستان والسعودية الذي تستضيفه العاصمة المصرية القاهرة. ومن المتوقع أن يؤكد فيدان خلال الاجتماعات ترحيب تركيا بمذكرة التفاهم التي أنهت الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، مع التشديد على أهمية مواصلة الجهود لضمان التوصل إلى سلام دائم بين الأطراف المعنية. كما سيؤكد فيدان أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول المشاركة في الآلية الرباعية لمعالجة الأزمات الإقليمية عبر حلول مشتركة وتطوير إطار التعاون بينها. وزير العدل السوري يبحث تسريع الإجراءات القانونية بحق مرتكبي الجرائم. بحث وزير العدل السوري مظهر الويس السبت في دمشق سبل تسهيل وتسريع الإجراءات القانونية الخاصة بمحاسبة مرتكبي الجرائم، وذلك ضمن مسار العدالة الانتقالية الذي تشهده سوريا. وأوضحت وزارة العدل أن الجلسة عقدت في مقر الوزارة بهدف تعزيز وتسريع آليات المحاسبة القانونية وفق الأطر القضائية والمؤسساتية المعتمدة. وكان الوزير الويس قد أكد في وقت سابق استمرار جهود تحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم عبر القانون ومؤسسات الدولة، مشددا على عدم السماح بالإفلات من العقاب. وزير التجارة التركي: هدفنا رفع حجم التجارة مع إيطاليا إلى 40 مليار دولار. أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط أمس الجمعة في إسطنبول أن حجم التبادل التجاري بين تركيا وإيطاليا يبلغ نحو 30 مليار دولار، مع استهداف رفعه إلى 40 مليار دولار خلال الفترة المقبلة. وجاء ذلك

0: خلال منتدى الأعمال التركي الإيطالي، حيث أكد بولاط أن البلدين يمتلكان واحدة من أقوى الشراكات الاقتصادية في منطقة البحر المتوسط، مشيرا إلى وجود أكثر من 1600 شركة إيطالية تعمل في تركيا، وأضاف أن التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين يشمل قطاعات عدة من بينها الطاقة والبنية التحتية والصناعات الدفاعية، بما يعزز العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة. وزير المالية السوري: سوريا تحرص على تهيئة بيئة اقتصادية ومالية داعمة للاستثمار. أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية الجمعة 19 من حزيران خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية بمدينة باكو حرص سوريا على تهيئة بيئة اقتصادية ومالية داعمة للاستثمار وتعزيز جهود التعافي والتنمية. وأوضح برنية في جلسة حول التعافي والمرونة أن الحكومة السورية تعمل على تنفيذ خطة تعافي متعددة القطاعات مع التركيز على الإصلاحات الاقتصادية والمالية وبناء الثقة لدى المستثمرين والجهات الممولة. وأشار إلى أن الأولويات الحالية تشمل تطوير البنية التحتية والصحة والتربية والمياه والنقل، بما يسهم في دعم الاستقرار وتهيئة الظروف المناسبة لعودة السكان وتنشيط التنمية الاقتصادية. مفوضية اللاجئين في الأردن: أكثر من 200,000 لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم منذ 2024. أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن السبت عودة أكثر من 200,000 لاجئ سوري إلى بلادهم طوعاً منذ كانون الأول عام 2024 وحتى حزيران الجاري. وأوضح الناطق باسم المفوضية في الأردن يوسف طه أن 23,150 لاجئا عادوا إلى سوريا منذ بداية العام الحالي، بينهم 2,500 لاجئ خلال الفترة الممتدة من الأول إلى 13 من حزيران. وأكدت المفوضية أن حركة العودة الطوعية شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال العامين الماضيين، مع استمرار اللاجئين في اتخاذ قرار العودة بشكل فردي وشخصي. مقتل شخص باستهداف مسيرة لدراجة نارية شمالية إدلب. قتل شخص مجهول الهوية مساء الجمعة 19 من حزيران إثر استهداف دراجة نارية كان يستقلها قرب منطقة مشهد روحين بريف إدلب الشمالي بواسطة طائرة مسيرة يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي. وأفاد مراسل الإخبارية السورية الرسمية أن المسيرة نفذت عدة ضربات متتالية على الطريق ذاته بالقرب من أحد مخيمات النازحين قبل أن تصيب الدراجة بشكل مباشر، ما أدى إلى مقتل المستهدف على الفور. وتوجهت فرق الدفاع المدني إلى الموقع حيث عملت على نقل الجثمان وتأمين المنطقة وفتح الطريق أمام حركة المدنيين. مقتل جنديين من الجيش العربي السوري إثر استهدافهما في منبج. قتل جنديان من الجيش العربي السوري السبت إثر تعرضهما لاستهداف من قبل مجهولين قرب مدينة منبجة شمال شرق محافظة حلب. وأوضحت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع أن الجنديين قتلا نتيجة هجوم وصف بالغادر استهدفهما في محيط المدينة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول ملابسات الحادثة أو هوية المنفذين. ويأتي هذا الاستهداف بعد حادثة مماثلة شهدها ريف الحسكة في 11 من أيار الماضي، وأسفرت عن استشهاد جنديين وإصابة آخرين إثر استهداف حافلة مبيت عسكرية. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. إن لم تقرح أدمعي أجفاني، إن لم تقرح أدمعي أجفاني من بعد بعدكم فما أجفاني، إن لم تقرح أدمعي أجفاني من بعد بعدكم فما أجفاني، إنسان عيني مذتنى أداركم ما راقه نظر إلى إنساني، يا ليتني قد مت قبل فراقكم ولساعة التوديع لا أحياني، ما لي وللأيام شتت صرفها شملي وخلاني بلا خلاني، ما لي وللأيام شتت صرفها شملي وخلاني بلا خلاني، ما للمنازل أصبحت لا أهلها أهلي ولا جيرانها جيراني، وحياتكم ما حلها من بعدكم، وحياتكم ما حلها من بعدكم غير البلا والهدم والنيران.

ولقد قصدت الدار بعد رحيلكم ولقد قصدت الدار بعد رحيلكم ووقفت فيها وقفة الحيران وسألتها لكن بغير تكلم فتكلمت لكن بغير لساني ناديتها يا دار ما صنع الأولى

الأحرار ما صنع الأولى، كانوا هم الأوطار في الأوطان. أين الذين عهدتهم ولعزهم، أين الذين عهدتهم ولعزهم ذلا تخر معاقد التيجان؟ أين الذين عهدتهم ولعزهم ذلا تخر معاقد التيجان؟ كانوا نجوم من اقتدى فعليهم يبكي الهدى وشعائر الإيمان. قالت غدوا لما تبدد شملهم وتبدلوا من عزهم بهوان. كدم الفصاد يراق أرذل موضع أبدا ويخرج من أعز مكان. قالت غدوا لما تبدد شملهم وتبدلوا من عزهم بهوان. كدم الفصاد يراق أرذل موضع أبدا ويخرج من أعز مكان. أفنتهم غير الحوادث مثلما أفنت قديما صاحب الإيوان. لما رأيت الدار بعد فراقهم أضحت معطلة من السكان. ما زلت أبكيهم وألثم وحشة لجمالهم مستهدم الأركان. ما زلت أبكيهم وألثم وحشة لجمالهم مستهدم الأركان. حتى رثى لي كل من لا وجده وجدي ولا أشجانه أشجاني. أترى تعود الدار تجمعنا كما كنا بكل مسرة وتهاني؟ أترى تعود الدار تجمعنا كما كنا بكل مسرة وتهاني؟ إذ نحن نغتنم الزمان ونجتني بيد الأمان قطوف كل أماني. والدهر تخدمنا جميع صروفه والوقت يعدينا على العدوان. والعيش غض والدنو ممزق بيد الوصال ملابس الهجران. هيهات قد عز اللقاء وسددت طرق المزار طوارق الحدثان. هيهات قد عز اللقاء وسددت طرق المزار طوارق الحدثان. ما لي أردد ناظري ولا أرى الأحباب، ما لي أردد ناظري، ما لي أردد ناظري ولا أرى الأحباب بين جماعة الإخوان. ما لي أردد ناظري ولا أرى الأحباب بين جماعة الإخوان. ولهفتي ووحدتي وحيرتي ووحشتي وحر قلبي العاني. ولهفتي ووحدتي وحيرتي ووحشتي وحر قلبي العاني. سرتم فلا سرت النسيم ولا زها زهر ولا ماست غصون الباني. ما لي أنيس بعدكم غير البكا، ما لي أنيس بعدكم غير البكا والنوح والحسرات والأحزان. يا ليت شعري أين سارت عيسكم، يا ليت شعري أين سار

تعيسكم أم أين موطنكم من البلدان؟ فإذا بكيت ولم تفض عيني دما لفراقهم يوما فما أقساني. يا ليت شعري أين سارت عيسكم أم أين موطنكم من البلدان؟ فإذا بكيت ولم تفض عيني دما لفراقهم يوما فما أقساني. شمس الدين الكوفي.

نفح طيب مريمكم منكم ومريمنا عيني عيني نفج نفح طيب منكم ومريمنا عذب المناهل مواردنا ومريمنا دعطيف شخصك يزر صبك ومريمنا عين تودك لا عل تشاهدك عيسى يا يابا ونياك وجدي ليمك أعملت عيسى عيساكم كان قبل أحمد لنا عيسى حتى ومريمكم العذراء.

صبك. نعم. ومن

يا معوض عين تودك لا علت شاهدك عسى عيسى.

الزهراء مريم مريم مريم مريم مريم, مريم, مريم, مريم, مريم, مريم, مريم, مريم.

مريم فلا مسها بعلا ولا حملا، لاموا لها يا اسف هذا الخبر حملا، نادانا من تحتها لا تحزني حملا، هزي لجزع النخل تسقط رطب كالسلو. ايش قالوا لك انا وانت؟

يداها من تحتها لا تحزني حملة هزي لجزع النخل تسقى ترطب كالسلو يا المخاض ضعت طفلا وليف وسلو تسلى به يا با جاء المخاض ضعت طفلا وليف وسلو قالوا والله قالوا لمن ذا الطفل.

0: بعد.
1: عيسى نطق بالمجد عزرا ولا حملا يا با يا با.
2: تستمعون إلى صدى الفرات، صدى الفرات معكم دائما.
3: يا رب
4: حاد المطايا شفت للنور منشورا.
5: حلبية أمرك
4: حاد المطايا شفت للنور منشورا وبحي طه الدعا للغي منشورا. اصغالي قولي وخذ لك راي من شوراي يا يا يا يا يا با.
6: صلي على النبي.
4: حادي المطايا شفت يا يابا للنور منشورا وبحي طه الدعا للغي للغي منشورة. اصغى لقولي وخذ لك راي من شورة قبل لا ترب الذي عيسى بنوره بشر هو إمام العرب يا عيني هو شفيع الأمم انحان يوما بشر أحمد رب العرش سيد جميع البشر راعي لواء الحمد بالحشر منشورا يا با. بشر يا روحي أحمد يا عيني أحمد ورب العرش سيد جميع البشر راعي لواء الحمد بالحشر منشورا. آيات كتب المهيمن طرسها وأحبار تشهد بأنك يا محمد زعيم أهل البغاء وحبار حوت البحار وملك وطيرها وحبار أمن أمن أمن أمن يا
7: نعم.
0: آيات
4: آيات كتب المهيمن طرسها وحبار تشهد يا يا يا عيني تشهد بأنك زعيم أجل البهاء وحبار حوت البحار وملك

سرت بوضعك ومذري حك تعصف وغبي يا با. سرت بوضعك ومذري حك تعصف وغبي

بغيت فلا يوم أغيت فلا يوم خيل مودتي قطعا إلا بسهم الطرف لحشاشتي قطعا تالله ما للسوى لخواطري قطعا ميلا ولا للخلد أبغي القرب عيننا يا يابا ميلا ولا للخلد أبغي القرب عيننا اسمح بقربي يا أبو فاطمة اسمح بقربي وروحي باللقاء عينها لو بعض حسنك زليخ شاندت عينها يا يابا لو بعض حسنك زليخ شاندت عينها

0: إيه يا خالد المجد يا سيف المهيمن غار.
1: حي خالد.
0: يا خالد المجد يا سيف المهيمن غار، عطفا علينا فغار جيش العادي غار، ما هال لما بنفسه وبجيوشه غار، أرديتهم باليماني مذ أتوا

بها يرموك باليرموك يا قاهر الفرس والرومان باليرموك. أرضيت لحمد وصدي

يا خالد. يا خالد المجد يا سيف المهيمن غار. عطفا علينا علينا فغار جيش العادي غار. ما غال لما بنفسه

احمد وصديق النبي في الغار عيوني ارضيت لاحمد

صديق راعي اللواء شيخي وسيدي عمر عثمان طلحة وزبير ورجايبة بابا عمر

مبيد العدا وضران بازوالي روحي فدا المصطفى روحي روحي روحي روحي فدا المصطفى وسبات زغرة وعلي لازلت امدح لهم لا

0: يا ابو ديبو انا لي طلب واحد بس ما بطلب غيره. من اكرم الناس ما يبوسيس
1: انت لا جانبنا
2: من اكرم الناس احنا والمقام العالي.
0: الله الله بس علم لا تستعجل.
2: من اكرم الناس احنا خير الخلق

0: الله يرحم ابوك من الاول يرحم تراب ديبو
1: تعيش
2: منك ومن الناس
0: الله الله الله
2: منك ومن الناس احنا والمقام العالي خير الخلق جدنا والرب شاهد علي علي علي علي علي في بعض ليلة عرج داس البساط وعلي شق الفجر حين وضعت به أمنا واللي حدانا لجأ بيوم الحشر يمنا أمنا بدرين كوكب سطع من فاطمة أمنا إحنا الحسينين إحنا الحسينين من نسل المكرم علي حبيبي
0: الله الله الله الله
1: في غيره

معالي من نسل المكرم علي من نسل المكرم علي تملكتم عقلي وطرفي ومسمعي وروحي وأفكاري وكلي وأجمعي وتيمتي.

0: الضياعي.
1: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات.

أردوغان، لأول مرة نصدر سفينة حربية إلى دولة في الناتو والاتحاد الأوروبي. أعلن رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان السبت في إسطنبول أن تركيا صدرت للمرة الأولى في تاريخها سفينة حربية إلى دولة عضو في حلف شمال الأطلسي الناتو والاتحاد الأوروبي، وذلك بموجب صفقة أبرمت مع رومانيا. وجاء ذلك خلال حفل تسليم سفينة الدورية البحرية كام رومان إلى القوات البحرية الرومانية في حوض بناء السفن بإسطنبول. وأكد أردوغان أن تركيا بنت حتى اليوم أكثر من 140 منصة بحرية لصالح دول مختلفة، مشيرا إلى أنها من بين الدول التي تبني أكبر عدد من السفن الحربية في الوقت نفسه.

يشارك في اجتماع رباعي بالقاهرة. يشارك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يومي السبت والأحد في الاجتماع الرابع لوزراء خارجية تركيا ومصر وباكستان والسعودية الذي تستضيفه العاصمة المصرية القاهرة. ومن المتوقع أن يؤكد فيدان خلال الاجتماعات ترحيب تركيا بمذكرة التفاهم التي أنهت الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، مع التشديد على أهمية مواصلة الجهود لضمان التوصل إلى سلام دائم بين الأطراف المعنية. كما سيؤكد فيدان أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول المشاركة في الآلية الرباعية لمعالجة الأزمات الإقليمية عبر حلول مشتركة وتطوير إطار التعاون بينها. وزير العدل السوري يبحث تسريع الإجراءات القانونية بحق مرتكبي الجرائم. بحث وزير العدل السوري مظهر الويس السبت في دمشق سبل تسهيل وتسريع الإجراءات القانونية الخاصة بمحاسبة مرتكبي الجرائم، وذلك ضمن مسار العدالة الانتقالية الذي تشهده سوريا. وأوضحت وزارة العدل أن الجلسة عقدت في مقر الوزارة بهدف تعزيز وتسريع آليات المحاسبة القانونية وفق الأطر القضائية والمؤسساتية المعتمدة. وكان الوزير الويس قد أكد في وقت سابق استمرار جهود تحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم عبر القانون ومؤسسات الدولة، مشددا على عدم السماح بالإفلات من العقاب. وزير التجارة التركي: هدفنا رفع حجم التجارة مع إيطاليا إلى 40 مليار دولار. أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط أمس الجمعة في إسطنبول أن حجم التبادل التجاري بين تركيا وإيطاليا يبلغ نحو 30 مليار دولار، مع استهداف رفعه إلى 40 مليار دولار خلال الفترة المقبلة. وجاء ذلك خلال منتدى الأعمال التركي الإيطالي، حيث أكد بولاط أن البلدين يمتلكان واحدة من أقوى الشراكات الاقتصادية في منطقة البحر المتوسط، مشيرا إلى وجود أكثر من 1600 شركة إيطالية تعمل في تركيا. وأضاف أن التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين يشمل قطاعات عدة، من بينها الطاقة والبنية التحتية والصناعات الدفاعية، بما يعزز العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة.

0: وزير المالية السوري: سوريا تحرص على تهيئة بيئة اقتصادية ومالية داعمة للاستثمار. أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية الجمعة 19 حزيران خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية بمدينة باكو حرص سوريا على تهيئة بيئة اقتصادية ومالية داعمة للاستثمار وتعزيز جهود التعافي والتنمية. وأوضح برنية في جلسة حول التعافي والمرونة أن الحكومة السورية تعمل على تنفيذ خطة تعافي متعددة القطاعات مع التركيز على الإصلاحات الاقتصادية والمالية وبناء الثقة لدى المستثمرين والجهات الممولة. وأشار إلى أن الأولويات الحالية تشمل تطوير البنية التحتية والصحة والتربية والمياه والنقل بما يسهم في دعم الاستقرار وتهيئة الظروف المناسبة لعودة السكان وتنشيط التنمية الاقتصادية. مفوضية اللاجئين في الأردن: أكثر من 200,000 لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم منذ 2024. أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن السبت عودة أكثر من 200,000 لاجئ سوري إلى بلادهم طوعاً منذ كانون الأول عام 2024 وحتى حزيران الجاري. وأوضح الناطق باسم المفوضية في الأردن يوسف طه أن 23,150 لاجئا عادوا إلى سوريا منذ بداية العام الحالي، بينهم 2,500 لاجئ خلال الفترة الممتدة من الأول إلى 13 حزيران. وأكدت المفوضية أن حركة العودة الطوعية شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال العامين الماضيين مع استمرار اللاجئين باتخاذ قرار العودة بشكل فردي وشخصي. مقتل شخص باستهداف مسيرة لدراجة نارية شمالية إدلب. قتل شخص مجهول الهوية مساء الجمعة 19 حزيران إثر استهداف دراجة نارية كان يستقلها قرب منطقة مشهد روحين بريف إدلب الشمالي بواسطة طائرة مسيرة يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي. وأفاد مراسل الإخبارية السورية الرسمية أن المسيرة نفذت عدة ضربات متتالية على الطريق ذاته بالقرب من أحد مخيمات النازحين قبل أن تصيب الدراجة بشكل مباشر ما أدى إلى مقتل المستهدف على الفور. وتوجهت فرق الدفاع المدني إلى الموقع حيث عملت على نقل الجثمان وتأمين المنطقة وفتح الطريق أمام حركة المدنيين. مقتل جنديين من الجيش العربي السوري إثر استهدافهما في منبج. قتل جنديان من الجيش العربي السوري السبت إثر تعرضهما لاستهداف من قبل مجهولين قرب مدينة منبجة شمال شرق محافظة حلب. وأوضحت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع أن الجنديين قتلا نتيجة هجوم وصف بالغادر استهدفهما في محيط المدينة دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول ملابسات الحادثة أو هوية المنفذين. ويأتي هذا الاستهداف بعد حادثة مماثلة شهدها ريف الحسكة في 11 أيار الماضي وأسفرت عن استشهاد جنديين وإصابة آخرين إثر استهداف حافلة مبيت عسكرية. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. إن لم تقرح أدمعي أجفاني. إن لم تقرح أدمعي أجفاني من بعد بعدكم فما أجفاني. إن لم تقرح أدمعي أجفاني من بعد بعدكم فما أجفاني. إنسان عيني مذتنى أداركم، ما راقه نظر إلى إنساني. يا ليتني قد مت قبل فراقكم، ولساعة التوديع لا أحياني. مالي وللأيام، مالي وللأيام شتت صرفها شملي، وخلاني بلا خلاني. مالي وللأيام شتت صرفها شملي، وخلاني بلا خلاني. مالي المنازل أصبحت لا أهلها أهلي، ولا جيرانها جيراني. وحياتكم ما حلها من بعدكم، وحياتكم ما حلها من بعدكم، غير البلا والهدم والنيران.

ولقد قصدت الدار بعد رحيلكم ولقد قصدت الدار بعد رحيلكم ووقفت فيها وقفة الحيران وسألتها لكن بغير تكلم فتكلمت لكن بغير لساني ناديتها يا دار ما صنع الأولى ناديتها يا دار ما صنع الأولى كانوا هم الأوطار في الأوطان أين الذين عهدتهم ولعزهم أين الذين عهدتهم ولعزهم ذلا تخر معاقد التيجان أين الذين عهدتهم ولعزهم ذلا تخر معاقد التيجان كانوا نجوم من اقتدى فعليهم يبكي الهدى وشعائر الإيمان.

قالت غدوا، قالت غدوا لما تبدد شملهم وتبدلوا من عزهم بهواني، كدم الفصاد يراق أرذل موضع أبدا ويخرج من أعز مكاني. قالت غدوا لما تبدد شملهم وتبدلوا من عزهم بهواني، كدم الفصاد يراق أرذل موضع أبدا ويخرج من أعز مكاني. أفنتهم غير الحوادث مثلما أفنت قديما صاحب الإيوان. لما رأيت الدار بعد فراقهم أضحت معطلة من السكان، ما زلت أبكيهم، ما زلت أبكيهم وألثم وحشة لجمالهم مستهدم الأركان، ما زلت أبكيهم وألثم وحشة لجمالهم مستهدم الأركان، حتى رثى لي كل من لا وجده وجدي ولا أشجانه أشجاني. أترى تعود الدار تجمعنا كما كنا بكل مسرة وتهاني؟ أترى تعود الدار تجمعنا كما كنا بكل مسرة وتهاني؟ إذ نحن نغتنم الزمان ونجتني بيد الأمان قطوف كل أماني، والدهر تخدمنا جميع صروفه والوقت يعدينا على العدوان، والعيش غض والدنو ممزق بيد الوصال ملابس الهجران. هيهات قد عز اللقاء وسددت، هيهات قد عز اللقاء وسددت طرق المزار طوارق الحدثان. هيهات قد عز اللقاء وسددت طرق المزار طوارق الحدثان. ما لي أردد ناظري ولا أرى الأحباب، ما لي أردد ناظري، ما لي أردد ناظري ولا أرى الأحباب بين جماعة الإخوان. ما لي أردد ناظري ولا أرى الأحباب بين جماعة الإخوان. ولهفتي ووحدتي وحيرتي ووحشتي وحر قلبي العاني. ولهفتي ووحدتي وحيرتي ووحشتي وحر قلبي العاني. سرتم فلا سرت النسيم ولا زها زهر ولا ماست غصون الباني، ما لي أنيس بعدكم غير البكا، ما لي أنيس بعدكم غير البكا والنوح والحسرات والأحزان. يا ليت شعري أين سارت عيسكم، يا ليت شعري أين سارت عيسكم، أم أين موطنكم من البلدان؟ فإذا بكيت ولم تفض عيني دما، فإذا بكيت ولم تفض عيني دما لفراقهم يوما فما أقساني. يا ليت شعري أين سارت عيسكم، أم أين موطنكم من البلدان؟ فإذا بكيت ولم تفض عيني دما لفراقهم يوما فما أقساني.
شمس الدين الكوفي.

0: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما، معكم دائما.
1: مالك قلبك برح الشوق به
2: حصريا على نغم،
1: وغدا يشعل نفسي لا غاب مالي قلبي مالي قلبي برح الشوق بك وغدا يشعل نفسي لها.

حرك الأحشاء مني بالصبا أنا كلما كلما مر الهوى في خاطري حرك الأحشاء مني بالصباح وجعلت روحي هيبة لرفاقنا علموني الأدب كلما مر الهوى في خاطري حرك الأحشاء مني بالصبا وجعلت روحي هيبة لرفاقنا علموني الأدب وفؤادي

وفؤادي بالهوى روعته وفؤادي بالهوى روعته لست أدري لأنني سببا لست

ورقت مهجتي وكم اهتزت ضلوعي طربا عذب القلب عذب القلب إذا ما رمتم فعذاب الحب عندي عذبا عذب القلب إذا ما رمتم فعذاب الحب عندي عذبا الحب يهتك وقار المرء والجيبي

0: هيا عجل
1: يا قلبي.

الحب وراش جالب والدم على المكتوب ما يفيدش ندم يا قلبي الحب يجتك وقار المرء والهيبي واني بحال التلف يزداد والهيبي يا باب دابي ارد ملعب الاحباب والهيبي يا يابا دائبي أرد ملعب الأحباب

جن ليل وعسى زرني ولو بالكرايا يا با زرني ولو بالكرا ساعة هجوعي.

نلنا أمانينا نلنا أمانينا مطرح ما يسدي الهوى ترسي مراسينا أنا وحبيبي

مطرح ما يسير الهوى ترسي مراسينا واللي الإذا زاد وطار

صدك وقاسيتي بانا بعدك وقاسي قاسي

العاشر ذوي الراي وابن التناب الخل الجيد خلو شهد والدون شهدو خل يا با يا يا يا با عاشر ذوي الراي وابن التاني.

خلوا شقد والدون شقد وخل إلا شمق ما وعد بين الأماجد خلوا ويلا

مهما وعد بين الاماجد خل ثابر على الود مهما الملامز لغو تبني صروح المجد يا يابا مهما رموزك لغو خلك مع الخلق خلك مع الخلق مهما العوازل لغو ان ضعت خل الوفي ما ظل تلقى خل اطلق عنان الهجن يا يابا اطلق عنان الهجن يم الكرام وحيد وعن اللي قام ابتعد مهما استطعت وحيد ونرمت ترقى لصرح المكرمه توحيد درع العفاف اتخذ يا يابا يا يابا درع العفاف اتخذ من غود ثار ورداء واسلك سبيل الوفاء لو بيه حتف ورداء اصحب عريق الاصل اصحب عريق الاصل

اطلق عينان الهجن يم الكرام وحين وعن اللئام ابتعد مهما استطعت وحين وان رمت ترقى لصرح المكرمات وحين درع العفاف التخن من غود ثارور واسلك سبيل الوفا ايوه واسلك سبيل الوفا لو بيه حتف ورداء اصحب عريق الاصل اصحب عريق الاصل بالجود غصن ورداء وان ما لقيت التزم بيتك وعيش وحيد يا يابا يا

يا خالد المجد. يا سيف المهيمن غار عطفا علينا فهاجيش الاعادي غار ما لما بنفسه وبجيوشه غار يا يابا أرديتهم باليماني مذ أتوا يرموك خابوا والله خابوا كما خابت أسهاما بها يرموك يا قاهر الفرس

0: حصريا على نغم.
1: صديق راعي اللواء شيخي وسيدي عمر عثمان طلحة وزبير ورغيب أبو عمر سعد وسعيد بن عوف أسياد أسياد بن عمر عامر وحمز الأسد عباس جاوب علي خالد مبيد العدا يا يابا خالد مبيد العدا وضرب ماجو علي روحي فدا المصطفى وسباب زهرة وعلي لازلت امدح لهم لقضي حياتي وعمر يا يابا صديق راعي اللواء شيخي وسيدي عمر عثمان طلحة وزبير ورجاي بابا عمر سعد وسعيد بن عوف أسياد بن عمر عامر يا يابا يابا يابا يا يابا
2: واحد ما يكفي لك
1: سعد وسعيد بن عوف أسياد

سعد سعيد بن أسياد بنو عمر عامر وحمز الأسد.

وبيد العذا وضرار بازو علي روحي فدا المصطفى واسمع زغرة وعلي لازلت امدح لهم لقضي حياتي وعمر جدد شبابي هواكم والصبر.

كم لذل اللوم فيكم ما عدل عادلين من حيث في ذكركم احيا وقلبي يصح وغار من الغير لو نادى عليكم يصح يا يابا كم لذل اللوم فيكم معادل عادل من حيث في ذكركم احيا وقلبي يصيح وغار من الغير لو نادى عليكم يصح تعذيب روحي بهواكم هل لهذا يصح في مذهب الحب قالوا حكمنا

café, café, café, café, café. كفك بحور المكارم والسقاع عمها وفاك ورداك من بحر الزكاة عمها بعدك دعاني شبيك النايحة عمها يا يابا والقلب والقلب يا منيتي يوم النوى خيغا والقلب يا منيتي يوم النوى خيها يا حاتم الجود يا حجد بدر اكتع يا حاتم الجود جودك للحما خيها كيف المروة نوح وتنتحب خيها وانت اخوها وابوها وخالها وعمها يا با بعدك دعاني يا حاج بدر اكتع

الجود جودك للحمام خيا كيف المروة نوح وتنتحب خيها وانت اخوها وابوها وخالها وعمها يا يابا المحاسن بوجهك ساطع عذرا والغصن في ميلتك يشكو الهوى عذرا واصل بقربك يا ابو هاني ولا تبدي لنا عذرا ارحم فؤادي الذي بهواك يرعى الشرف يا يابا واصل بقربك ولا تبدي لنا عذرا ارحم فؤادي الذي بغواه يرعى الشرف خفاه

واصل بقربك ولا تب

خفاك كالطير في جنح المذلة شرف. يا يا يا يا سيدا حاز فوق الجمال الشرف، مثلك تجيب النساء ولا تمت عزرا. يا يا يا يا يا يا با صبرا.

صبرا على كل مر في محبتكم. يا احسن الناس يا أحسن الناس ما أحلى بكم ألمي رفقا بصب غدت فيكم شمائله مشمولة منذ أخذ العهد بالقذف. حليف واجد إذا غاجت بلابله ناجى الحال.

0: غامي
1: يا من لقاءك فرح والسرور خير ونعم، ريت اللي يحسد جمالك يا حاج صبري ما تنشكي.

0: يابا. البدر.
1: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: لأول مرة نصدر سفينة حربية إلى دولة في الناتو والاتحاد الأوروبي. أعلن رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان السبت في إسطنبول أن تركيا صدرت للمرة الأولى في تاريخها سفينة حربية إلى دولة عضو في حلف شمال الأطلسي الناتو والاتحاد الأوروبي، وذلك بموجب صفقة أبرمت مع رومانيا